أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: ابقوا معنا، أنتم على موجات راديو عدن الغد، صوت كل الناس، على موجة الاف ام 959 899 من قلب عدن ينبض صوتنا.

الصباح، وهنا تستمر الحكاية. عادني الغد، صوت كل الناس. 899 و959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
3: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
3: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مجدي انت بتلخبطي، دوامه ايه؟
1: دوامه الحب يا عبيطه. عارفه ليه سموها دوامه؟
0: ليه؟
1: عشان بتخطف اللي قرب منها زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
0: ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجه عن الحب.
1: صدقيني عمري ما عرفته الا من كام يوم.

أنتم مع راديو عدن الغد، أقرب إليكم وأقرب إلى تفاصيل يومكم، وعبر تردداتها 959 و899 FM.

0: مع نسمات الصباح وأنتم أول الحضور. صباح جديد وصوت يرافقكم منذ البداية. راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أنتم الآن عبر أثير إذاعة عدن الغد، صوت الناس ومن الناس وإلى الناس، ونبض المدينة، وعبر تردداتها 95.9 و89.9 FM.

على هذه الموجة. عدن تتكلم والناس تسمع. راديو عدن الغد 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: متابعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عدن هذا الصباح. وما يحتاج أذكركم، أنتم تستمعون إلى راديو عدن الغد، راديو المفضل لديكم بالتأكيد، واللي دائما تشاركون عبر باتصالاتكم ومشاركاتكم الجميلة اللي دائما دائما دائما تنورون فيها وكثروا منها، لأن احنا نحب دائما نسمع صوتكم في كل صباح ومساء كمان. ودوما راديو عدن الغد معكم ومساحتكم. وقبل كل شيء دعونا نصبح على زميلنا من الإخراج ناصر، وأيضا زميلتي هنا ديانا في الاستوديو. صباح الخير ديانا.
1: يسعد صباحك يا زيد، ويسعد صباح ناصر، واشتقت لكم أسبوع أو خمس أيام أو مش عارفة كم الفترة. ويسعد صباح أيضا مستمعينا ومتابعينا الأعزاء. مستمعينا، الشمس لا تقتل فقط الجراثيم، ولكن أيضا تقتل الطاقة السلبية التي ربما يحملها أي شخص معه منذ البارحة. ودائما الصباح وبداية جديدة مع إشراقة كل شمس جديدة مستمعينا علينا نحن على هذه الأرض. فيسعد صباح كل المكافعين وأحبتنا الطلاب الصغار الذين ذهبوا إلى مدارسهم والذين ذهبوا إلى أشغالهم. لكل شخص ذهب إلى عمله، إلى وظيفته، إلى مكان مقر عمله، يسعد صباحهم. ولكل ربات المنازل اللواتي يستمعن إلينا عبر ترددات عدن الغد، ولكل من يشاهدونا في بثنا المباشر سواء في عدن أو في خارج عدن، أطيب التحايا وأطيب التصبيحات الصباحية لكم أنتم أحبتنا ومستمعينا الأعزاء. حلقتنا في هذا اليوم مميزة في هذا الصباح، وكل صباح تكون مميزة بوجودكم معنا. ورسالتنا لهذا الصباح حبوبة خفيفة، ويزيد اختارها، وهي تحمل عنوان العزيمة.
0: نعم أعزائنا المستمعين، يعني الصباح كمان بحد ذاته ما بيغير الشيء إذا ما بتغيرش أفعالك. فالعزيمة الحقيقية هي مش طاقة بس حماسية مؤقتة ممكن تصحى بيها وتقول خلاص أنا عندي عزيمة، يعني هي التزام صارم بتنفيذ المهام المطلوبة منك حتى لما ما تكون عندك رغبة بالقيام فيها. خلينا أضرب لك مثال، مثلا بالشغل، في ناس كثير تقول لك عدو معي وقت، عدو معي وقت، وفجأة تلاقي الموعد النهائي حق العمل أو يعني الحاجة اللي كانت موكلة إليك قد خلاص بوجهك، بعدين تنصدم تقول أوه كيف راح علي، كيف خلاص فات الأوان. فعزيمتك إنك حتى لما تكون مكسل ممدد جالس تفرق ريلز تقلب تقوم تسوي الشيء اللي عليك، هذه تعتبر برضو من العزيمة. وكمان إنك تنتظر الظروف المثالية وتقول لا أنا براعي لما يصير كذا لما يصير كذا، هذا وهم صراحة. ويعني عشان يكون كمان عندي أنا لازم يكون عندي المزاج الجيد علشان أسوي كذا. اليوم مزاجي أنا مش رايق أقوم أشتغل، أنا مزاجي مش كذا، أنا مش ما ينفعش، يعني هذه تبريرات كلها للتأجيل. فالإنجاز باختصار يبنى بالعمل المستمر وبالانضباط القاسي، يكون قاسي بالانضباط عادي، والمواجهة المباشرة للعقبات دون تذمر أو انتظار لمحفزات خارجية.
1: فعلا مستمعينا، وكما قال الشاعر على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. العزيمة مستمعينا تصنع طريق وهو غير موجود إطلاقا. عزيمة الشخص مستمعينا قد تهدم جبل. أنا برأيي أيضا قد تصنع المستحيل إذا كنت مصر ولديك هذه النية في فعل هذا الشيء. لكن إذا تكاسلت، إذا يعني حملت الظروف، الوقت المناسب، أنا مش قادر، الوضع، أشياء، أعذار أعذار أعذار، أيا تكن هذه المهام التي تريد أن تفعلها لن تستطيع. لماذا؟ لأن العزيمة في داخلك لا توجد. اليوم نحن في أمس الحاجة إلى هذه العزيمة لنحقق أهدافنا التي نريد تحقيقها، وليس فقط الأقوال. دائما يا يزيد، الأفعال تصنع من الأقوال والعزيمة، مو بس الأقوال الفارهة والكلمات.
0: نعم،
1: التي
0: الأقوال ما تصنعش الأفعال، لكن نعم، الفعل ممكن يجيب لك القول يعني الصحيح. وكمان يعني خليني أعطي لك مثال بسيط، لما تصحى الآن الصباح وتروح شغلك، يعني هذه تعتبر ضمن العزيمة، لأنك ضليت تثابر ومصر أنك تشتغل وتستمر بوظيفتك. أيوة، رغم الملل والروتين حق العمل وكل شيء، فأنت عندك يعني بالأخير التزامات لازم توفي فيها وعارف فيها. فكمان خلينا نعطيهم قليل حلول، مش بس نقول لهم عزيمة عزيمة، كمان من ضمن الحلول اللي ممكن تحاول تسويها، اللي أنا كمان أسويها حقيقة واشتغلت معي، يمكن تنفع معكم أو لا. قرب، يعني كيف أقول لك، أخرج من دائرة الراحة اللي أنت فيها دائما، حاول تكسر الروتين. مثلا أنا ارتاح لما تمدد وأقلب بجوالي، لا أنا اليوم بخرج بمشي حتى لو أنا تعبان. عاند نفسك، عاند نفسك بحاجات مفيدة، يعني لا تعاندش نفسك بالحاجات اللي مش حلوة. أنا مثلا أرتاح وأنا لما أنام بالعصر، لا تنامش اليوم بالعصر، أخرج سوي حاجة ثانية، أشتغل، سوي لك أي شيء ثاني. يعني كيف أقول لك، أكسر دائرة الراحة. إن الراحة الزايدة لما واحد ارتاح بزيادة بروتين معين أو يصاب بخمول وكسل، فالإنسان بطبيعته حركي ويحب دائما كيف أقول لك المخاطرة والحركة ويدخل في أشياء جديدة.
1: نعم، وحاولوا أنكم يعني أن تمضوا أوقاتكم دائما أن تكون ممتلئة. الفراغ هو الذي يصنع كل الأشياء التي غير جديدة. حاول أن تعمل تعمل تعمل حتى لو كان شيء بسيط، وخليكم زي ناصر يقول لكم
0: المثابر بالعمل.
1: نعم، دعاء عزيمة وإصرار. وأكيد ناصر الآن مخبي لنا هدية صباحية جميلة، صحيح لا يا ناصر؟
0: أكيد معه.
1: طب هيا نذهب لنستمع إلى هدية ناصر ثم نعود.

0: والآن مستمعينا ننتقل وإياكم إلى أولى فقراتنا لهذا الصباح من برنامج عدن هذا الصباح، ونشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لهذا اليوم الاثنين الموافق الخامس من أكتوبر 2026، ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها.
1: في هذه المناطق أحبتنا المستمعين طقس رطب وحار وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى. الرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب.
0: والمرتفعات الجبلية طقسها غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وتمتد حتى أجزاء من محافظة لحج.
1: نعم، وإلى المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، ورياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: والآن نذهب إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى في خلال 24 ساعة، ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها وأولى هذه المدن عدن، حيث العظمى في عدن 34 والصغرى 28 وطقسها صحو إلى غائم جزئيا، رطب وحار والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نعم.
0: صراحة أنا مش حاسس حار كثير إلا بالصباح،
1: الأجواء
0: يعني
1: تعدلت. نعم، ويعني يا جماعة شوي شوي بيدخل الشتاء، نرجع نلبس الجاكيتات.
0: أنا قدر من الآن ألبس خلاص، استعجلت.
1: نعم، زينا أنا وزي زيد اللي أجسامنا ممكن ما تستحمل، فخلاص نشعر من البرد. وناصر معانا يا ناصر، ولا ناصر يا جماعة عادوا يشعر بالحمام، نودي دمار عشان يتجمد.
0: أوه دمار برود.
1: وإلى المكلة مستمعينا، العظمى هناك أقل من عدن فسجلت 32 والصغرى 25، حالة طقس ورياح غائم جزئيا، أمطار متفرقة في المكلة، رطب ومعتدل الحرارة، معتدل الحرارة ورياح معتدلة.
0: وإلى الحديدة، العظمى فيها 35 والصغرى 30، صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، رطب وحار والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نعم، وإلى سقطرى، العظمى هناك 35 كالحديدة والصغرى 26، وحالة الطقس في سقطرى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، رطب وحار والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: وإلى المخاء، والعظمى فيها 36 الصغرى 30، طقسها مثل سقطرى ولكن الفرق الوحيد أن الرياح نشطة.
1: إلى الغيضاء في شرق البلاد، العظمى هناك 32 والصغرى 26، حالة الطقس في الغيضاء صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة في الغيضاء، معتدل الحرارة ورياح معتدلة.
0: وإلى زنجبار، العظمى 38 الصغرى 28، صحو إلى غائم جزئيا، رطب وحار والرياح معتدلة.
1: إلى لحج الخضيرة، فدرجات حرارتها انخفضت، العظمى 35 والصغرى 27، حالة الطقس ورياح صحو غائم جزئيا، حار نهارا معتدل ليلا ورياح معتدلة.
0: وإلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبدأها من سيئون حيث العظمى فيها 37 والصغرى 22، طقسها صحو إلى حار، طقسها صحو.
1: نعم.
0: وحار في النهار، يعتدل في الليل وفي الصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: مدام سيئون 37 يعني نقصت من 40، فعرفوا يا جماعة إنه الأجواء فعلا الشتاء خلاص
0: حسنت،
1: ودعنا الصيف الحار. إلى مأرب، العظمى 36 والصغرى 20 وحالة طقس كسيئون.
0: وإلى عتق، العظمى 36 الصغرى 21، وأيضا طقسها صحو إلى غائم جزئيا، حار في النهار ويعتدل في الليل وفي الصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: إلى بيحان في شبوة، أيضا العظمى 34 والصغرى 22، حالة الطقس والرياح كعتق.
0: بيحان قلتيها صح،
1: بيحان هي نفسها كعتق. الآن إلى المناطق الجبلية.
0: طيب، ونبدأها من صنعاء، العظمى فيها 28 والصغرى 12، الله الله، وطقسها صحو إلى غائم جزئيا، معتدل في النهار وبارد في الليل والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: إلى الحالمة، تعز، ما زالت درجات الحرارة فيها ربما منخفضة وليست كثيرا، العظمى 30 والصغرى 16، حالة الطقس والرياح في تعز صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا وصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى ذمار، حيث العظمى فيها 25 والصغرى 8، طقسها صحو إلى غائم جزئيا معتدل في النهار، بارد في الليل والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: إلى الضالع العظمى 28 والصغرى 17 حالة الطقس ورياح كدمار، لكن يوجد أمطار رعدية في الضالع.
0: إلى إب الخضيرة والعظمى فيها 28 والصغرى 7 حيث تنافس ذمار بقوة، وأيضا طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل في النهار، بارد في الليل والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نختتم محافظاتنا والمناطق مستمعينا بالبيضاء العظمى 28 والصغرى 11 حالة طقس ورياح في البيضاء غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا، بارد ليلا والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: والآن ننتقل بكم إلى قسم التنبيهات والتحذيرات، حيث نهيب بالإخوة المواطنون في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة.
1: نعم، كانت هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم من إعداد المهندس علي جمال باتيسير. نذهب بكم مستمعينا إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة في المنصورة. وطبعا أسعار سوق الجملة مستمعينا أسعارها منخفضة، لكن في أسواق المديريات تجدونها مرتفعة قليلا أو كثيرا. نبتدئها بأسعار الخضروات يا يزيد.
0: ونبدأها من البطاطا كالعادة، 22 كيلوغرام من 19 إلى 20 ألف، سعر الكيلو من 900 ريال.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام من 23 ألف، وسعر الكيلو من 1200.
0: وإلى البصل الأحمر 25 كيلو من 42 إلى 43، سعر الكيلو من 1800.
1: نعم، الموزة 30 كيلو قبل ما نذهب للموزة نتحمس للفواكه. أما الجزر هنا 5 كيلوغرام من 5000، وسعر الكيلو من 1000.
0: وإلى البامية 6 كيلو من 16 إلى 18 ألف، سعر الكيلو من 3000.
1: الباذنجان 16 كيلو جرام من 20 ألف، وسعر الكيلو من 1300.
0: الكوسة 18 كيلو من 15 إلى 16 ألف، سعر الكيلو من 900.
1: الخيار 16 كيلو جرام من 20 ألف، وسعر الكيلو من 1300.
0: البيبر 6 كيلو من 11 إلى 12 ألف، سعر الكيلو من 2000.
1: البسباس 25 كيلو جرام من 28 ألف، وسعر الكيلو من 1200.
0: الكوبيش بالحبة، سعر الحبة من 2700 إلى 2800.
1: نذهب الآن إلى قسم الفواكه، والموز 30 كيلوغرام من 25 ألف، وسعر الكيلو من 900.
0: والباباي 24 كيلو من 11 إلى 12 ألف، سعر الكيلو من 500.
1: الخرمش الذي ما زال متواجد في الأسواق 20 كيلوغرام من 28 ألف، وسعر الكيلو من 1400.
0: والعنب الرازقي 20 كيلو من 36 إلى 38 ألف، سعر الكيلو من 1900.
1: والليمون الذي أصبح عملة نادرة 16 كيلوغرام من 65 ألف، سعر الكيلو من 1100.
0: الله ايش ذا السعر. الجوافة 18 كيلو من 26 الى 28 الف، سعر الكيلو من 1500 او 1600.
1: والعنب الاسود 20 كيلو جرام من 38 الف، سعر الكيلو من 1900.
0: الرمان 20 كيلو من 38 الى 40 الف، سعر الكيلو من 2000.
1: التفاح 20 كيلو جرام من 45 الف، وسعر الكيلو من 2300.
0: الفرسك 20 كيلو من 28 إلى 30 ألف، سعر الكيلو من 1500.
1: أما العنب العاصمي 20 كيلو جرام من 35 ألف، وسعر الكيلو من 1800.
0: وكانت هذه النشرة المقدمة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية لسوق الجملة في المنصورة. ونذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: والآن ننتقل وإياكم إلى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية الخاص بيوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2026، ونبدأها من الرحلة 512، حيث تقلع هذه الرحلة أو أقلعت من عدن الساعة 3 فجرا، ووصلت جدة الساعة 5 صباحا.
2: ورحلة العودة 513 أقلعت من جدة في 6 صباحا ووصلت عدن في 8 صباحا.
1: الرحلة 422 أقلعت من سيئون الساعة 5 صباحا ووصلت عدن الساعة 6 صباحا.
2: والرحلة 600 أقلعت من عدن في 6 صباحا وستصل القاهرة في 9:30 صباحا.
1: الرحلة 601 تقلع من القاهرة الساعة 11 ظهرا وتصل عدن الساعة 2:30 ظهرا.
2: وهنا أيضا الرحلة مستمعين 614 تقلع من عدن أو أقلعت من عدن في 7 صباحا ووصلت القاهرة في 10:30 صباحا.
1: الرحلة 506 تقلع من عدن الساعة 10 صباحا وتصل جدة الساعة 12 ظهرا.
2: ورحلة 507 تقلع من جدة في 1 ظهرا وتصل عدن في 3 عصرا.
1: الرحلة 514 تقلع من عدن الساعة 12 ظهرا وتصل جدة الساعة 2 ظهرا.
2: الرحلة 515 تقلع من جدة في 3 عصرا وتصل عدن في 5 مساء.
1: الرحلة 648 تقلع من عدن الساعة 34 عصرا وتصل عمان الساعة 8 مساء.
2: والرحلة العودة من عمان التي تقلع من هناك في 10 مساء وتصل عدن في 1:30 فجرا من اليوم التالي.
1: الرحلة 612 تقلع من عدن الساعة 6:00 مساء وتصل القاهرة 9:30 ليلا.
2: وهنا الرحلة 613 تقلع من القاهرة في 11 مساء وتصل عدن في 2:30 فجرا من اليوم التالي.
1: وآخر رحلة لدينا اليوم الرحلة 534 تقلع من عدن الساعة 10:05 ليلا وتصل الرياض الساعة 12:05 منتصف الليل من اليوم التالي.
2: ونتمنى لجميع هذه الرحلات الوصول الآمن.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد لهذا اليوم الخامس من أكتوبر تشرين الأول الموافق 24 من ربيع الآخر، ونبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية.
1: أول تعليق حوثي عقب إعلان الرئيس العلمي بدء العملية العسكرية. قيادي حوثي بارز يقول: نحن حاضرون لوقف الحرب.
0: قوات العمالقة الجنوبية تنفذ أول عملية عسكرية عقب إعلان الرئيس العلمي انطلاق معركة التحرير الشاملة.
1: صلاح الشنفرة يصل عدن للمشاركة في قيادة معارك مواجهة ميليشيا الحوثي.
0: ميليشيا الحوثي تسيطر على مدينة التربة بتعز وسط تطورات ميدانية متسارعة.
1: اتحاد عمال عدن يقول: لا حصنة لأي نقابة تقصر في حماية حقوق العمال.
0: والفريق بن عزيز التعبئة قرار وطني استدعي رفع الجاهزية وتوحيد الجهود لاستعادة الدولة.
1: المحلل السياسي فايز الدويري يكشف أخطر عقدة في معركة اليمن.
0: إلى صفحات عدن الغد الداخلية منها نقرأ: ياسين سعيد نعمان يحذر من خطاب الانكسار، المعركة تحتاج بندقية ثابتة وخطابا موحدا.
1: وخبر بعنوان: بن إسحاق يتساءل هل قادمون يا تعز تكرارا لسيناريو قادمون يا صنعاء؟
0: وهنا غارة جوية تستهدف مقر قيادة وتجمعات للحوثيين غربي تعز.
1: فيصل المجيدي يقول: انطلاق العمليات العسكرية يضع حدا لما يسمى مبادرات السلام.
0: وميليشيا الحوثي تزرع الألغام في طريق في الطرق حيوية غربية تعز مع تصاعد المواجهات.
1: وأيضا لدينا صحيفة أمريكية: روسيا تلعب على مسارين في اليمن، دعم للسعودية وتنفيذ وتوسيع النفوذ للحوثيين.
0: مع الأسف تقرير في صفحة الرابعة مستمعينا: الرئيس العالمي يعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وسلطتها على كامل التراب الوطني.
1: وإلى الصفحة الخامسة أخبار تجدون: وزير التخطيط يبحث مع اليونيبس أولى المشاريع واحتياجات النازحين.
0: مؤتمر شبوة الشمال يقر حزمة توصيات لتعزيز الأمن وسيادة القانون.
1: جامعة عدن تنظم حملة للتبرع بالدم دعما للمرابطين في الجبهات.
0: وهنا أيضا شركاء القطاع الصحي يبحثون الاستجابة للاستهالات المائية وأوضاع النازحين في اليمن.
1: وزير الصناعة يترأس اجتماع لجنة تيسير التجارة ويبحث تحديات سلاسل الإمداد.
0: وهنا تدشين أول مخيم صحي مجاني في السدبة بحورة بمشاركة نخبة من الأطباء.
1: وإلى الصفحة السادسة أخبار: شرطة دار سعد تضبط متهما بخيانة الأمانة في مبلغ 300,000 ريال سعودي.
0: ونزور الميداني في حي ريم لمعالجات الصرف الصحي ورصف خط صابر.
1: مؤسسة الأمل تحذر من تفاقم نقص المعلمين وتدعو لتحسين أوضاعهم.
0: 13 إصابة بعضات كلاب خلال 48 ساعة. صحة الضالع تطالب بتوفير اللقاحات.
1: نزوح واسع في ريف تعز مع دخول الحوثيين، قرى مكتظة بالسكان.
0: ومنتسبي اللواء 111 يناشدون اعتماد وكيل لصرف رواتبهم في أحور.
1: وإلى الصفحة السابعة تجدون تقرير لأنور العنسي تحت عنوان: معركة تعز، كيف توقف الحكومة والجغرافيا تمدد الحوثيون.
0: وتقرير هنا في الصفحة الثامنة بقلم محمد غرسان الحوثي وشباب الصومال: العقيدة تفرقهما والسلاح يجمعهما.
1: وتجدون في الصفحة التاسعة تقرير لسمير حسين أو سمير حسن تحت عنوان: حملة أمنية وتشديدا للمنافذ، ماذا يحدث للمهاجرين الأفارقة في عدن؟
0: إلى صفحة 10 و11 لكتابات كتابنا، منها نقرأ على السريع: لا تطغنوا الجمهورية من الداخل، بقلم مطيع سعيد المخلافي.
1: ومقال أيضا بقلم محمد عيش شبية يقول تحت عنوان بالأصح: التوطين في المذهب.
0: وعلي هيثم الغريب: كيف نتحدث عن الوضع من الزوايا الخطيرة.
1: ومقال بقلم محسن فضل: ماذا يحدث في تعز.
0: إلى صفحة 12 وقسم الرياضة المحلية: والبكري يبارك تأهل منتخب الناشئين إلى نهائي بطولة غرب آسيا.
1: الاتحاد العام للرياضات المائية يعلن موعد بطولة عدن 14 للسباحة في المياه المفتوحة.
0: والميناء يتوج بكأس فعاليات لا للمخدرات نعم للرياضة في عدن.
1: وإلى الصفحة 13 رياضة عالمية: بعد أزمة مانشستر سيتي هل ينتقل هالاند إلى بايرن ميونخ.
0: وإمبابي يطمئن جماهير ريال مدريد قبل استئناف المباريات.
1: زيدان ينصف رونالدو وسط أزمته مع جيسوس.
0: تقرير في صفحة 14 من المتابعة العالمية: أوكرانيا وإيران حين تتحول الطاقة إلى سلاح عالمي.
1: ونذهب وإياكم إلى الصفحة الأخيرة من صفحات صحيفة عدن الغد، ونقرأ مقال بعنوان هذه أسباب تيبس اليدين صباحا. نعم.
0: نعم، قد يستيقظ بعض الأشخاص مستمعين وهم يشعرون بتيبس في اليدين وصعوبة في تحريك الأصابع، وهي حالة قد ترتبط بعدة أسباب من بينها التهاب المفاصل ومتلازمة النفق الرسخي ومشكلات الأوتار، إلى جانب بعض أمراض المناعة الذاتية والآثار الجانبية لبعض الأدوية.
1: وبحسب موقع Very Well Health، فإن تحديد السبب وراء تيبس اليدين يعد خطوة أساسية لاختيار العلاج المناسب والتخفيف من الأعراض، ويعد التهاب المفاصل من أبرز الأسباب المحتملة، إذ يمكن أن يؤدي الفصال العظمي إلى تآكل الغضاريف والشعور بالألم وصعوبة الحركة مع تحسن العرض تدريجيا خلال ساعات النهار.
0: وكما قد يسبب كل من التهاب المفاصل الروماتيدي والتهاب المفاصل الصدفي ألما وتورما وتيبسا في مفاصل اليدين والأصابع. وقد يكون التيبس اليدين مرتبطا مستمعينا أيضا بمشكلات الأوتار، من بينها ما يعرف بالإصبع الزنادية، وهي حالة تحدث نتيجة التهاب الوتر أو الغلاف المحيط به، وقد تؤدي إلى صعوبة في ثني الإصبع أو بسطه خصوصا بعد فترات طويلة من الراحة.
1: ومن الأسباب المحتملة كذلك متلازمة النفق الرسغي الذي تنتج عن الضغط على العصب المتوسط في منطقة المعصم، وقد تتسبب في الشعور بالتنميل والوخز والألم والتيبس مع ملاحظة زيادة الأعراض خلال الليل أو عند الاستيقاظ صباحا.
0: ولا تقتصر الأسباب على المشكلات الصحية، يمكن لبعض الأدوية أن تسبب لدى بعض الأشخاص ألاما وتيبسا في العضلات والمفاصل، من بينها أنواع معينة من أدوية خفض الكوليسترول وبعض المضادات الحيوية ومضادات الدهان. أنا يدي ما تتيبس رجلي.
1: ممكن كبار السن أكثر شيء واجهوا ذا الشيء.
0: هنا أيضا خبر يعني لافت جدا ومحزن مستمعينا، وسنقرأه. رغم ذلك الأمم المتحدة تعلن 6 ملايين طفل من اللاجئين العالم محرومون من التعليم.
1: نعم، حيث قالت الأمم المتحدة أن نحو 5.8 مليون طفل لاجئ لم يلتحقوا بالمدارس في عام 2025، محذرة من أن خفض التمويل يهدد بمفاقمة الوضع.
0: وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، قالت مفوضية اللاجئين أن 44% من أصل 13.1 مليون طفل لاجئ في سن

0: إغلاق أبواب الفرص أمام جيل من الشباب.
1: وفي حين كان 65% من الأطفال اللاجئين في سن المرحلة الابتدائية ملتحقون بالتعليم عام 2025، إلا أن نسبة الملتحقين بمرحلة الثانوية لم تتجاوز 32%. وفق المفوضية، وارتفعت نسبة الالتحاق اللاجئين بالتعليم العالي إلى مستوى قياسي عند 11% عام 2025.
0: نعم، وبهذا الخبر للأسف نكون الآن قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية بين صفحات عدن الغد، ونذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم لاستكمال برنامج عدن هذا الصباح. انتظرونا.

0: وعدنا لكم متابعينا أينما كنتم من جديد لندخل في موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم، وحيث موضوعنا اليوم تحت عنوان كرامة المعلم.
1: بينما يحتفل العالم مستمعينا باليوم العالمي للمعلمين، يواجه المعلم اليمني واقعا قاسيا وظروفا صعبة في ظل انقطاع رواتب وتدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، مما دفع بعض المعلمين إلى البحث عن أعمال بديلة. ورغم ذلك يواصل كثير من المعلمين أداء رسالتهم متمسكين بدورهم في تعليم الأجيال وصناعة المستقبل رغم قسوة الظروف.
0: نعم، وقبل أن نذهب إلى سؤالنا التفاعلي وقبل أن نفتح المساحة التفاعلية، نذهب وإياكم الآن إلى تقرير أعدته زميلتنا المتميزة ليان صالح حول هذه القضية لنستمع سويا.
2: في اليوم العالمي للمعلمين لا نحتفي بمن يقف أمام السبورة فقط، بل نحتفي بإنسان يحمل رسالة تصنع الأجيال وترسم ملامح المستقبل. في اليمن يأتي هذا اليوم والمعلم يقف أمام تحديات ثقيلة، فانقطاع الرواتب وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة جعلت حياة المعلم أكثر صعوبة ودفعت بعضهم إلى البحث عن أعمال أخرى تساعدهم على تأمين احتياجات أسرهم. ومع ذلك لم يتوقف كثير من المعلمين عن أداء واجبهم ولم تكسرهم قسوة الواقع عن مواصلة رسالتهم. فهناك معلم يدخل فصله كل صباح وفي قلبه هموم لا يراها طلابه، ولكنه يختار أن يترك تلك الهموم خلف باب الفصل ليمنح طلابه العلم والأمل والثقة بالغد. فالمعلم ليس مجرد موظف ينتظر راتبا في نهاية الشهر، إنه صاحب رسالة وشريك في بناء المجتمع، ومن خلاله تبدأ خطوات الطبيب والمهندس والمعلم وكل من سيحمل مسؤولية الغد. ولذلك فإن كرامة المعلم ليست ترفا ولا مطلبا ثانويا، بل هي حق يرتبط بكرامة التعليم نفسه وبمستقبل أجيال كاملة. في اليوم العالمي للمعلمين تبقى الرسالة الأهم أن نقدر من يعلم أبناءنا أو من يعلم أبناءنا، وأن نساند المعلم ليواصل دوره، وأن نتذكر دائما أن بناء المستقبل يبدأ من فصل دراسي وخلف السبورة معلم يستحق التقدير. كل عام ومعلمون بخير، وكل عام ورسالتهم نور يهدي طريق الأجيال. نيان صالح لراديو عدن الغد.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين حول موضوعنا الرئيسي كرامة المعلم، وكنا نود حقيقة أن يكون معنا ضيفنا الأستاذ فؤاد عبدو القوي رئيس فريق التوجيه التربوي في مديرية التوهي، لكن التغطية ولا أعلم إن كان يسمعنا للآن حتى يروح مكان فيه تغطية ويعاد اتصال بنا، لكن نحن نفتتح المساحة التفاعلية الخاصة بكم مستمعينا، وسؤالنا التفاعلي يزيد:
1: ما مسؤولية الحكومة في توفير حياة كريمة للمعلم تمكنه من أداء رسالته التربوية؟
0: وأيضا مستمعينا يمكنكم التواصل معنا عبر أرقامنا التي هي 7819-25-21 أو الهاتف الأرضي 387913.
1: ونستقبل أولى المكالمات لدينا لهذا الصباح، ونقول يا صباح الخير.
2: صباح الخير والعافية عليكم.
1: صباح النور والسرور.
0: يسعد صباحك وأيامك يا عوض.
2: يعطيكم العافية، تحية لك يا زيد وديانا والمخرج ناصر.
1: يا مرحبا فيك، أهلين.
2: على فكرة الوحيدة اللي تعاني من أضعف الشبكة.
1: فين؟
2: التواهي المنطقة الوحيدة اللي تعاني من ضعف الشبكة تبع الموبايل.
0: فعلا وناصر هز ريسه يعني، فنتمنى انه فعلا الضيف يروح المكان فيه تغطية حتى نستطيع الاتصال به وناصر
2: يعني
0: يحاول.
2: تدخل الشارع تجي تغطية، تدخل البيت ما تستطيع.
0: اوكي.
1: طيب كيف ممكن تصف واقع المعلم اليمني يعني في ظل الظروف هذه؟
2: والله شوف، من سابق كان المعلم يعني ما يحسد عليه. يعني كان راتب، حتى نحن كطلاب يعني نقدر نتفرج على المعلم يجيب منظر جميل وبدله يعني مالكة حتى العركة. الآن أصبح يعني وضعه لا يحسد عليه
0: فعلا
2: للأسف الشديد. وكان يضاف له علاوات في راتبه، اللي هي علاوة طبشور، اللي هي علاوة مظهر.
1: أيوة
2: الآن راتبه الأساسي وأعلى مرتب كان عندنا خاصة بمحافظة عدن، كان راتب معلم كان يعني سعود اللي بيت اللي يتزوج معلمة بيعيش أمير. كان يعني والله جريمة إنه المعلم أصبح في نكد، وكيف بيقدم رسالة وكيف بيعلم الجيل هذا
0: فعلا
2: وهو حالته في نكد. وكذلك يعني ظروفه صعبة، وحتى لو وصل للمدرسة وعطى حصته ما مش مكان له يرتاح فيه، لا كهرباء لا يعني مكان زي الناس، يعني حتى المدارس والله أصبحت حاجة إلى صيانة، حاجة إلى طاقة شمسية، إذا هم يريدون معلم عن يعني يدي رسالته.
1: نعم صحيح، المشكلة هذه
2: والله للأسف يعني كمل في، أنا أعرف معلم علمنا
1: أيوة
2: وقاعد للأسف الشديد والله العظيم يا جماعة الخير إن أشوفه مو عربية يروح أبو الشغل الخضار يشتغل فيها، إيش رأيكم؟
0: مؤسف جدا
2: ورغم كبر سنه
0: فعلا
2: والله.
0: نعم. طيب يا عوض، باليوم العالمي قبل ما تروح لازم يعني تجاوبنا على هذا السؤال، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، أنت إيش حاب أنك تقول للمعلمين اليمنيين ولمعلميك الذين ربما هم درسوك وأصبحوا ربما في هذه الأيام يعيشون في أوضاع صعبة؟
2: والله نتمنى لهم الصحة والعافية، ونتمنى أن يتغير نظام الأحسن، لأن المعلم نعرف حاجنا، يعني أنا درسنا وابني يدرسوا للمعلم ما حد غير، حتى يعني انضرب عليه المثل كاد المعلم ان يكون رسولا
0: فعلا،
2: يعني معظم.
1: نعم صحيح،
2: وللاسف داخل بلادنا يعني مركز حالته حاله، يعني تحصل ايش اقول لكم انا، يعني تحصل يدور وظيفه ثانيه عشان يمشي حاله ويعطي اسرته، اصبح المرتب صفر لا يكفي ولا يجي لنا كل شهر
1: فعلا.
2: يلا
0: شكرا جزيلا يا عوض، الله يعطيك العافية من وقتك على هذا الاتصال الطيب. ومعنا اتصال آخر يا ناصر.
1: يا صباح الخير.
3: صباح النور.
0: يسعد صباحك يا عم محمد.
3: كيفك يا أنا؟
0: الحمد لله.
3: يزيد وناصر.
1: الحمد لله تمام.
3: أنا زعلت اليوم انقطع الإرسال عندي، كنت أسمع الصحيفة، ما عليك قبل أن سمعتها.
1: لا مشكلة.
3: انقطع الإرسال صرتها للآن قبل ربع ساعة.
0: 899 أنت تسمع لنا؟
3: لا مش دمكم النت والكهرباء وال.
0: فعلا.
3: عارف الصعوبات. ولكن ايضا يا ريانا قبل ان ادخل الحديث، امس شفت انت من جبل هيل وقالوا ارجع ان توصلها عبر الاله عبر ديانا، لان كانوا يتابعوا برامجك مع هذه الاختصاص.
0: ها
3: ديانا جبل هيل، لان كنت لو يعني اديت المياه المجتمعيه ولي اهلنا وكلامي دائما اسبوع بدون مي، قالوا وصل الاله عبر ديانا، لان عايشين برامجك حق الاتصال مع المختصين. ف فقالوا وصلنا النداء هذا من أسبوع بدون مي. قالوا كان عند أسبوع يوم دحين أسبوع بالخلص ما في قبل هيل اللي جنب بصيب أو لا عفوا قبل هيل بصيب وكله قبل هيل جنب قالوا.
0: ولا يهمك يا محمد رح نتناول هذا الموضوع
3: إن شاء الله نصلي نسمعه لأن نادوني أمس يقول رجاء لما تطلع لي أنا عزل أو خديجة أي واحد منهم مثل سبع برامج كنا نصلي وكنا هذا النداء قلنا طيب.
0: ولا يهمك يا محمد من عيوننا رح نناقش الموضوع.
3: الثاني مثل المعلم قم للمعلم وقبله تقبيله كان المعلم أن يكون رسولا. كنا في الماضي ونجامنا أحنا الماضي في العاشر من سبتمبر من كل عام نعمل احتفال المعلمين. هذا كان سنويا عندنا من دبع عام 70 أيام عين ناصر الزراء إلى عام 90 كان عاشر من سبتمبر نعمل احتفال لهم معلم نشعله بكرامته ويكون الحفل هذا فين يعرف ناصر بالمسرح الوطني يمكن عاد ناصر ما خلقه ذا كان عمره صغير بالمسرح الوطني وكنا نكرر من كل محافظة عشرة أوائل عشرة مش أوائل عشرة نشطة يعني هكذا عشرة من كل محافظة وكأن تحرير المعلمين جميعا نكرر مهم شهادات مبالغ بعضهم دولات خارجية إضافة لأنه كان نعطيهم العطلة أسبوعين دولة تنشيطية يشعروا أن واحد يهتم بهم.
1: نعم
3: دولة مع حافظ مع محاضرات من قبل المختصين اللي معلم منهم مستوى ويشعروا أن في تواصل اجتماعي حتى كانوا الطلاب يحضروا يتفرقوا لما يشوفوا مدرس حقه عطله صيفيه يدرس يتثقف قالوا معلمه يقول معلم كيف انا اصلح الطالب؟ يبقى انا اجتهد اذا كان معلمي يجتهد فانا يبقى انا اجتهد. لكن الان للاسف المعلم بدل ما ينتبه لدروس الاولاد حتى اولاده اصبح ينتظر مسجل راتب. والله امس واحده طلبي تربويه قديمه يمكن زوجة نبي انعم الله كان صديق الاذاعه هو في جلطه وهي عينها تقول لي مش قادره الاقي راتب حق الدواء. لا متقاعدة ولا هي موظفة من اللي علقوهم ب 2014 للآن يعني يتقطع القلب عليهم. فمشكلة هذه أين الضمير أين الإنسانية؟ أنا أقول هكذا صراحة إذا قمنا الدولة صح الوزير يبذل الجهود أنا لقيته قبل ثلاثة أسابيع جاء عزينا كذا ويبذل الجهود لكن ما اشتقاهم من الخارج. لهذا قلنا له نستقم عن المحافظين الآن السلطة الفعلية في نقول هكذا السلطة الفعلية في الحاسة المحررة هي المحافظين نخليهم في الفورمة في الواجهة نحمل المسؤولية ويبدأوا وطرحنا مقترح على محافظ لحج وبدأ يستعملوا يعطيهم محافظ لعله عسى عندهم دخل صندوق النظر يعني على الأقل قطرة في أو حجرة في المياه الراكدة.
1: أيوة.
3: أما السكوت هكذا فمشكلة كبيرة نرجو النظر لهذا لأنه كان 10 سبتمبر من كل عام عندنا عيد وكان صادف عيد التلفزيون 64 كان يطلع لهم برنامج ونقل في التلفزيون وفي الإذاعة حاجة حاجة تريح النفس.
1: نتمنى
3: نعم. نعيد الأمور الجميلة الزمن الجميل حبة حبة أو ما يقولوا أكل عن الحبة حبة ولو أننا نعاني المر هذا لأن أكل مر
1: بإذن الله يا رب. شكرا جزيلا لك على هذا الاتصال وعلى هذه المشاركة الجميلة اللي دوما تعطينا فيها معلومات وتثقفنا وتثقف مستمعينا. أكيد شكرا لك أستاذ محمد فضل على هذه المشاركة ونستقبل اتصال آخر ونقول السلام عليكم.
4: السلام عليكم صباحكم مزيد صباح كربيانا
0: صباح العافية ويسعد صباح كل معلمين يا أستاذة منى ويسعد صباحك أنت بالذات لأنك معلمة.
4: صباح الخير أيوة ومن قلب الحدث وتسمعوا الأطفال وتسمعكم يا كده
1: خليهم يسلموا علينا قولي لهم كيف حالكم
4: وما زلنا مستمرين اسمعوا أصواتهم بس بعطيكم صوت. السلام عليكم.
1: أيوة نسمعهم الآن.
0: الله
1: وعليكم السلام رديت
0: الله
1: عليهم
0: الله يحفظهم يا رب طاقة إيجابية. شكرا يا أستاذة منى.
4: ما زلنا مستمرين ما زلنا نثابر ما زلنا نعافر ما زلنا نجعل لنا كرامة ولأولادنا اللي هم يستحقوا الحياة. يزيد وديانا هذا الموضوع دائما لنا يمكن أكثر من 11 سنة و 12 سنة من تدهور التعليم بعد الحرب ووصول المؤسسة التعليمية لمرحلة مع الأسف مؤسفة. لكن اشوف اوجه الطلبه واشوف شفتوا يعني سمعتوا اصواتهم يعني كانهم يقولوا غدا اجمل غدا اجمل دائما عندهم التفاؤل وجوههم صح يمكن متعبه من الوضع اللي نحن فيه يعني تخيلي تطفي الكهرباء احيانا ساعات المعلم يستقيم حتى الكرسي يمكن ملاقين جلس واقفين نبذل جهد يبذل جهد التربيه يعني قصد المعلمين والتربيه اكثر يعني ما يستطيعوا. لكن يا ديانا هي مسؤوليه المسؤولين اللي هم موجودين الان كوزير هو خرج من فين مش خرج من تحت يد معلم.
1: نعم ايوه
4: رئيس الحكومه الوزراء كلهم لو يعرفوا نيه المعلم هذه هي اللي مدت له العون هي من كتبت بالطبشور أو بالقلم.
1: هو ما طلعش مسؤول إلا بجهود معلم المعلم ولما كان صغير.
4: أكيد فياريت كل مسؤول لو يحط بس يعني صندوق معين لكل مديرية في دعم للمعلم وإعطاء هذا المادية مش تعطينا كرامة لكن هذا حق واجب. كيف المعلم بيجي وهو مريض إنه بيأدي واجبه؟ كيف المعلم بيجي مواصلات؟ كيف المعلم إمكانية أقصد يعني التزامات في المنزل التزامات في بيته؟ يعني في مدرسات والله يزيد وديانة يقوم مشي أحيانا وتخيلي تكون مريضة تكون كبيرة بالسن أحيانا عندها سكر ما تلاقيش حتى العلاج اللي يجي يدق عليها بابها يشتي الإيجار اللي يجي يشتي منها ابن أطفالها يعني أشياء أو
1: يعني هل هذه الظروف يعني دفعت بعض المعلمين بنظرك هل شفتي حالات إن تركت المهنة وبحثت عن عمل آخر؟
4: أيوة كثير وبعضهم الآن اشتغلوا عملين تروح الخاص وتجي للحكومة أحيانا مع يعني توافق الفترة الزمنية يعني مادتها يعني إذا كانت فترة صباحية أقصد فترة مسائية فتلاقيها بالصبح بتروح كثير وخاصة يعني اللي عندهم ظروف قاسية يعني فتلاقيها حتى أحيانا والله العظيم تضطر إنها تروح مشي عشان توفر في طلب في معلمات بناتهم رجعوا وهم يدرسوا جامعة يشتغلوا في مدارس خاصة عشان يساعدوا من متى هذه الظاهرة عندنا يا ديانة ميزيس كنا يعني نشوف المعلم فين يعني الراتب حق المعلم بيكفي زيادة حتى نحن لما توظفنا 2011 كان 50,000 هذه عبارة عن $200 يعني عادة بتمشينا
1: كانت كثير
4: الآن ما تجيش حاجة فالمعلم هو من يخرج الوزير والسفير والرئيس كل هؤلاء الموجودين بفضل التعليم وأي مؤسسة في الدولة ما بتنهضش إلا بالتعليم
1: أكيد.
4: والمجتمع نفسه بالحرب بالظروف هذه كل شيء إذا ما فيش تعليم وقضاء صح صدقني الدولة بتكون مش متماسكة ومتهالكة.
1: طيب إيش الحلول المقترحة في نظرك الآن؟
4: أتمنى أن المسؤولين ينظروا للمؤسسة التعليمية ويدعموها. أتمنى كل مدير مديرية في عدن أو غيرها من المحافظات أن يدعم صندوق التعليم حتى يعملوا صندوق بالمديرية نفسها لإعطاء يعني فكرة الآن ما فيش وظائف إعطاء المتعاقدين رواتبهم لأنهم يدعموا معنا في الآن معنا متعاقدين كثير في المدارس يدعموهم دعم الصندوق من كل التجار عمل يعني صندوق للتأمين بالدعم هذا وكمان المستشفيات التجار يعملوا لهم حتى تأمين للمعلمين اللي هم بيمرضوا والله يزيد مؤسف لما تشوف معلم خدم وعمره بالستين بالسبعين يحصل له مرض ينقدم في البيت ما حد يطلع كيف احنا مسلمين إنسانية عندنا ونشتي مجتمعينها
1: للأسف
4: ما بينهض التعليم يا ديانة ويزيد إلا بالتعليم.
1: طيب إيش رسالتك الأخيرة اللي تحب توجهها للمسؤولين أو سواء لزملائك المعلمين؟
4: طبعا للمسؤولين أتمنى يعني لفتة كريمة منهم لأنه هذا حق وعليهم واجب أنهم يعني يعطوا حلولهم ونحن نقوم بدور كبير جدا ومؤسف أنهم ما يلتقوناش ونحن نشحت منهم شحات. أما المعلم يا يزيد وديانة أقول عاش المعلم عزة وكرامة.
1: نعم
0: فعلا عاش
1: لسانك.
0: وتحية طيبة لكل معلمينا يا أستاذة منى وتحية طيبة لك أنت ولكل أطفالنا الأحب الذين نورونا اليوم بسماع أصواتهم في الإذاعة.
1: نعم الله يحفظهم ويوفقهم في دراستهم أكيد. وهذول الشباب

0: بالمستقبل اللي يوم من الأيام ممكن يكونوا في مكاننا هنا في الاستوديو ويوصلوا رسالة إعلامية كمان فعلا. اللي كمان بيطلع دكتور ومهندس، فنحن نفخر فيهم أكيد ونسأل الله أن يوفقهم وذويهم.
1: معنا اتصال آخر يا ناصر، نقول ألو يا صباح الخير.
2: ألو
1: يا ميت، هلا وغلا.
2: يا صباح الخيرات.
0: يا مساء الليرات. صباح الليرات.
1: خلاص يا
2: صباح الخيرات والليرات.
1: نعم.
2: والمسرات. ويا ميت أهلين وسهلين، وكمان يا مرحبتين.
0: يا مرحبتين
2: فيك. تحية لك ديانا، تحية لك يزيد حبيب قلبي، تحية للمخرج ناصر، يبعث له الصحار ومصاري، يبعث لكم صحار ومصاري.
1: وياك يا رب. يا رب.
2: والمشتركين كمان.
0: وياكي.
2: والمستمعين ما بدنا نساعدة.
1: أيوة.
2: اليوم. ما شاء الله عليك يا يزيد. حضرتك من عنا.
0: ايه انا من عنكم اكيد.
2: ايه بعت لك.
0: لك شو زلمة.
2: طيب اول حاجة نهني المعلمين بشكل عام بمناسبة هذا اليوم. كما اننا نبارك لهم ان شاء الله الذي هم ما يقصروا في عملهم.
0: نعم.
2: لانهم ما يحتاج صراحة صانعين اجيال. صانعين اجيال. فالدولة يجب ان تهتم بهم. الدولة يجب ان تهتم بهم. يعني بالله عليكم مدرس مريض. جالس يتلبق له من مكان لمكان، مش حاسس، ما يعني مش محصل حق العلاج. عيب على الدولة دي. عيب
0: فعلا.
2: عيب عليه. وتشتي منه عمل يجيب لك اجيال متعلمين، اجيال بيجي بيجدل الرجال، مش فاضي، مش مهتم. الراتب في بعض الدول راتب وزير. المعلم يحصل راتب وزير. الشيء الثاني انه معه حصانه. تعرفوا معنى حصانه؟ حصانه ممنوع الاعتراض، ممنوع حد يتكلم معه، ممنوع حد يهنجم، ممنوع في اماكن كثيره له اولويه.
0: ده كان زمان.
2: المهم زمان ولا الان بيعيدوا. يعيد النظام الجديد. بس خلص. بالنسبه لناصر، يا ناصر اسمعنا.
1: ايوه يسمعك. أيوة. الان
0: يسمعك.
2: ناصر كل الاغاني اللي نسمعها حق الوطن العربي يا اخي. السوداني ولا جبت لنا يوم اغنيه؟
0: جيب له اغاني سودانيه يا ناصر.
2: حبك هذا نغير الجو.
1: قل لك ولا يهمك. ولا يهمك. راح ننورك.
2: الزلمه حبيب قلبي.
1: ايوه رسالتك لكل معلم يمني بمناسبه اليوم العالمي للمعلم.
2: قلنا لكم نهنيهم ونبارك لهم، وان شاء الله يسافروا، وان شاء الله حقوقهم تجي على
1: يا رب
2: باذن الواحد الحاج. الله يعطيهم الصحه والعافيه ويطول بعمارهم ان شاء الله. ويبارك الاستاذ منى في اولادها، سمعناهم اليوم.
0: امين يا رب.
2: الله يبارك لها ويبارك لأولادكم أجمعين إن شاء الله.
0: آمين آمين.
2: نهنيكم ومبارك لكم. مبارك لكم والمدرسين كامل، معلمين كلهم، ولهم كل الاحترام مننا.
0: طيب يا أخ أحمد، إيش برأيك، إيش الحلول؟ يعني أنت كمواطن كيف تشوف، إيش الحل مع موضوع أزمة المعلمين والظروف المعيشية اللي يعيشوها؟
2: أول حاجة يوضحوا توظيف جديد فوق المعلمين الموجودين مشان يخففوا الحمل عليهم. واحد يلتزموا بأعطاهم رواتبهم، يلتزموا بالعلاجات، يعني اللي يسموه العلاج الطارئ هذا الذي يتعرضوا له المدرسين، الامراض من بيغطي بداله، يغطوا بداله، يعالجوا اللي امراض مزمنه، يعني يعطوهم ادويتهم الشهريه، يعني مفروض هذه الامور كامل يعطوها. بعدين تجي المحاسبه. تصير حاسب اول، اعطيه حقوقه وبعدين حاسب.
0: شكرا لك على هذه المشاركة بالتأكيد، ونتمنى من الجهة المختصة أن تستمع في يوم من الأيام. شكرا جزيلا. وفعلا أصبح المواطن والمعلم أصبح هو اللي جالس يرشد الحكومة ويقول يا جماعة سووا لي ويعطوا لهم الحلول. ولا مفروض أصلا نحن لو كنا في دولة حقيقية، يعني في رفاهية، تمام، ما حتى ما نفكرش بدون الأمور أصلا، يكون يعني ببذخ. لكن
1: نحتاج 100 قرن إلى الأمام مستمعينا. لكن معنا الآن اتصل، نقول ألو يا صباح الخير.
3: يا صباح النور، يا صباح العافية والسرور.
0: يا صباح النور والسرور.
1: يا صباح الصوت الراقي والرواق والجمال يا خالة.
3: ما شاء الله. تحياتي ديانا ويزيد وناصر، العمود الفقري حق الإذاعة.
0: وتحياتنا الكبيرة لك كلها ترسل.
1: الله يعطيك الخالة يا العافية يا
3: خالة. أول ما بدأ بالكلام، ألف ألف تحية وتقدير وشكر للمعلم الذي علمنا وتعب علشاننا وطلعنا احنا الى اعلى مستوى.
0: أكيد.
3: المعلم
0: تحياتنا له.
3: ثاني
0: تحياتنا للمعلم. نعم
3: تحياتي له. كان اول له تقدير، كانت هذه الايام يحتفلوا فيها الدول كلها العربيه من الجهد الذي يعمله، يعني شكر وتقدير اليوم هذا لهم. نحن بلادنا نحن قدرة بهم، قدرة كلاب مساكين.
0: للأسف.
3: وعادوا آخر المطاف ينضربوا، هذا جزاهم.
1: أيوة في قصص كده.
3: ينضربوا عاده ما
0: أيوة.
3: فيش رقابه ما فيش متابعه ما فيش لانه كل وزير مختص على حاجه العمل على الوزاره القضيه يقول لك التربيه والتعليم التربيه والتعليم ما فيش عندنا لا تربيه ولا تعليم
0: للاسف ايوه يعني
3: والله العظيم
0: مش زي زمان اكيد انتوا كنتوا في ايام يعني ايام شفتوا حلوه
3: تعلمنا ونتعلم كانوا متخرج ديك الساعه يتوظف وحقوقنا احنا لاقين على اكمل وجه بقت الرجع يقولنا وكنا يا سلام سلم وكانت دورات دار المعلمين كور مكسر يعني تقويه تتخرج تشي مدرس تروح دار المعلمين كور مكسر نتعلم وفوق هذا يا يزيد يا ديانا والله العظيم يعطون احنا فلوس من 350 شيلين كانت فين؟
0: ها ايوه
3: وكلنا يا سلام سلم وكان يحترم لنا الطالب لما يشوف معلم يهرب تالك حافه دحين ما يخافش منه يستوى مهمل
1: ايوه عدم احترام وتقدير للمعلم مع الاسف
3: ما
1: الشديد
3: ما في احترام ولا تقدير.
0: طيب برايك ايش يعني الحل برايك كذا حاولي تعطينا حلول
3: الحل انا من ناحيتي الحل الاهتمام بالمعلم والمفاد يعني يلبوا طلباته يلبوا حقوقه يعطوا له حق الذي مكتوب له يهبوا له حقه وعدم التأخير
0: نعم
3: بس التأخير.
0: طيب رسالتك يعني الأخيرة بهذا اليوم تحب توجهها للمعلمين
3: المعلمين يقول لهم أني أشكركم وأتمنى لكم الصحة والعافية وأشكركم كثير كثير الذي علمتوني يعني ايش بقول لك هذا الكلام كله من تعليم المعلم وشكرا حبايب قلبي
0: شكرا جزيلا شكرا الله يعطيك العافيه
1: السلامه يا خاله الله يعطيك العافيه معنا اتصال اخر يا ناصر
0: طيب. إذن خلال انتظارنا الاتصال هذا يعني ندعوكم لسؤال تفاعلي أجا في بالي صراحه كلمنا لو الان استاذك قدامك اللي علمك زمان وانت صغير ايش بتقول له شاركونا رايكم عبر الرقم التالي 781-952-121 781-952-121 لو أمامك معلمك الآن اللي علمك ويعني أسسك إيش بتقول له إيش حاب توجه له كلمة
1: معنا اتصال نقول ألو يا صباح الخير
4: صباح النور والسرور
0: يا مرحبا وأهلين
1: صباحك آدم صح
4: آدم
0: أيوة آدم حياك آدم. الله
4: تحية لكم تحية لكل العاملين نسيتوا حاجة واحدة وهي مهمة
0: ايش هي تفضل
1: ذكرنا انت
4: انتم كمذيعين وكجانب مشاركين نسيتوا جهود الجبارة اللي يقيم بها الاخ المحافظ الى حتى هذه اللحظة لسد الفجوات حق العجز الذي موجود الان مع المعلم من ناحية المادة ولا نسيتوا
0: كلمنا اكثر عن الموضوع ايش قرأت ايش شفت
4: أسألكم هل
1: لا ما نسيناش يا آدم أبدا ما نسيناش الجهود التي يقوم بها المحافظ وربما الحوافز الشهرية التي يتم تقديمها لكن بشكل عام يا آدم وضع المعلم اليوم يعني لا حافز صغير يمكن أن يسد هذه الثغرة لا مجهود بسيط المشكلة أن مشكلة المعلم وأزمة المعلم تتفاقم عام بعد عام
4: أيوة بس نحن على الظروف اللي نعيشها كل الظرف اللي نعيشه اليوم يختلف عن الظرف الماضي والأخ المحافظ يعني كتر الله خيره إنه يسد الفجوة هذه يعني ومن يوم ما عرفنا المحافظين داخل عدن ما قد شفنا محافظ يشتغل زيه
1: طيب
0: في اليوم العالمي هذا للمعلم إيش حابب توجه من رسالة للمعلمين
4: اليوم العالمي للمعلمين أنهم يستمروا في تربية الأبناء إلى الله ما يريد بشأنه إن شاء الله
0: إن شاء الله حابب تقول شيء ثاني
4: يلا تحياتي لكم
0: شكرا جزيلا لك على اتصالك
1: طيبة لك آدم وعلى تذكيرك لنا بهذه النقطة
0: نعم
1: ومعنا اتصال آخر نقول ألو يا صباح الخير
0: إذن لا مشكلة مستمعينا يعني صراحة كلنا في يوم من الأيام كنا أطفال ما فيش حد ولده كبير وهو متعلم وهو عاقل ورزين وعنده كل المعرفة والعلم وكمان خلونا نذكركم بنقطة لا يغرك ابدا مهما كبرت ومهما كان علمك وتجمعت شهاداتك، انك خلاص مختم الحياه وانا مختم الشغله وانا الانسان الفهيم العريف، لا يغرك ابدا، لانه الانسان طول عمره يضل يتعلم. انت ممكن الشخص هذا اللي اصغر منك يكون عارف حاجات انت مش عارفها، سبحان الله. يعني في امور التكنولوجيا هذه اصبح اشوف الاطفال فاهمين بحاجات احيانا انا ما كنتش هذاك الفاهم فيها، بالبرمجه والذكاء الاصطناعي وغيره. فلا يغرك ابدا مهما تعلمت مهما شيء، الحياه لا زالت تعلم، الواحد كل يوم نكتشف حاجه جديده والله لو تيجي تحسبها. فنستقبل اتصال ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام، لو ممكن ترفع صوتك قليل.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مسحبين
1: سلامات يا خاله، شكله ما تغير الجو.
5: ايوه كذا حمام برد حمام. كيفكم ان شاء الله؟
0: الحمد لله بخير وعافيه، وانت كيف؟ ان شاء الله تكوني بخير
5: ان شاء الله. تحيه للمعلمين جميعا، يعني الاوائل والجدد المهم كان اول معلم له احترامه وتقديره حتى من الطالب. دحين صراحة مهان المعلم، من الطالب أحيانا لا يحترم المعلم ولا هذا. هي نحن نسيب لسر توعي أطفالها يعني باحترام المعلمين. يعني أما معلمين يعني رجال ما يحترموا المعلم.
0: طيب لو كان الآن معلم أمامك اللي درسك في يوم من الأيام اللي هو كان معلم فضل،
5: احنا كده اني لما اشوف المعلم هي في الطريق ادور المكان الثاني واشوفه من الاحترام وحقا يعني الجهود اللي يعملها يعني تحترمه بتقدير. دحين بجلس يناقبك بالطريق، طالب بيناقب معلم بالطريق.
1: ايوه
5: والله العظيم، يعني شوفوا كده احنا كنا نهرب، الطلبه كانوا يهربوا، عيالنا كانوا يهربوا من المعلم ما يشوفوا قدامه. يعني لهيبه كان المعلم، لهيبة وتقدير. احنا ولا نهني يوم بالعين العين يوم المعلم، وان شاء الله خير، نتمنى لهم الخير يعني والحكومة تلفت عليهم لفتة. كان مواصلات ببلاش للمعلمين الدولة، كانوا ببلاش المعلمين، كانوا يعني وصلوهم من قرية لا من مدينة، كانوا معدن يعلموه ولا لاحق، كان باص حتى عيالنا كانوا كنا نطلع مع باص نجيب المعلمين. لا كانوا يروحوا يعلموا.
0: نعم نتمنى الله يصلح الحال،
5: نتمنى أن ناخذ كلهم التصريح وفوق الصواب وقدام الله خير، علموا أولادنا بس مبالهم الاحترام والتقدير من الدولة ومن الطلبة ومن ننصح الطالبات والطلبة. يعني
0: نعم ربنا يصلح الحال،
1: أيوة الله يهديهم يا رب. وشكرا جزيلا يا خال، الله يعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا على هذا الاتصال.
1: نعم، وإذا أردتم أن تهدموا حضارة مستمعينا فهدموا معلميها. نعم، وإذا أردتم أن تبنوا حضارة فعليكم أن تقدروا معلميها. فعلا اليوم إحنا يمكن نشوف أوضاع معلمينا يزيد من الرواتب المتأخرة المعدومة، أوضاعهم المعيشية التي لا تسمح ولا تكاد لهم يعني أن تخلهم في راحة بال مع الأسف الشديد، إن كان هنا أو في كان أي محافظة أخرى. الإضرابات، قصة الإضرابات يا يزيد، يمكن إحنا في عدن الحمد لله خلال العامين الأخيرين لم نشهد أي إضرابات، لكن هنالك إضرابات مع الأسف الشديد في محافظات أخرى كحضرموت. أيضا ربما البنية التحتية لمدارسنا مستمعينا هي ربما منهارة، هذه البيئة التي لا تسمح للمعلم أن يعطي أكثر وأكثر.
0: ولدينا اتصال أخير نستقبله ونقول السلام عليكم. ألو يا مرحبا.
1: ألو،
0: لا مشكلة،
1: الاتصال يمكن بسبب التغطية. نعم يا ناصر، خلاص طيب.
0: ونذهب الآن وإياكم إلى التعليقات ونقرأ من البث المباشر. لدينا هنا فتحي طائف سيف ناشر يصبح علينا
1: نعم.
0: يصبح علينا بتصبيحة يقول صباح الورد الأحمر، صباح الضحكة البريئة، صباح القلب الصافي، صباحكم ورد وأنتم عطر الورد. ويكمل أيضا تحياتي لكم، محبكم فتحي طائف من حيفان، يا مرحبا فيك ونورتنا بالتأكيد.
1: نعم فهمي محمد، صباح الخير يا عدن، إخوتي الغوالي ديانا وديئة ويزيد وكل من يشارك ويستمع، صباحك عافية ثغر اليمن الباسم، صباحك بحر الصير وقلوب طيبة ما تنام، صباحك نسيم كريتر وضحكة أهل المعلة، يا رب احفظ عدن وأهلها من كل شر وبلاء. هنا أيضا يقول من عدن من قلب اليمن النابض، يطل علينا كل صباح بصوت نحبهم ديانا، صوتها مثل نسيم الصباح، شكرا على ساحل الأبيان على هذه شكرا على هذا التشبيه. ويزيد الرجال الأصيلة صوته يطمئن وقلبه وكلامه موزون، يمثل شباب عدن الواعي والمثقف، أنتم مش مجرد مذيعين، أنتم واجهة عدن، أنتم اللي تخلونا نحب الراديو كل يوم أكثر، وشكرا لإذاعة عدن غدا التي جمعتنا على حب الوطن، وشكرا يعني على احنا بنشكرك يا فهمي على هذه الكلمات. ويقول لكم من محبكم من عدن فهمي كل الحب والاحترام لكم، وشكرا جزيلا لك يا فهمي.
0: ولدينا هنا في البث المباشر شكري باجو سير قبل 20 دقيقة علق قائلا: يوم نحتفي فيه بمن لم يكن يوما مقتصرا على التعليم، بل كان أثرا وقدوة وكلمة صنعت فرقا في حياة الكثيرين، فخلف كل معلم عظيم أثر يسكن في قلوب طلابه وذكرى تبقى مهما مرت السنوات. يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب. الثنائي الرائع ديانا ويزيد والمخرج الأروع ناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا، شكرا جزيلا يا شكري باجوسير على هذا التعليق الجميل.
1: ومحا محمد علي من الشيخ عثمان كتبت لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم نور وعافية وسعادة وراحة بال للمذيع والمذيعة والمخرج المبدع، وصباحكم ورد وسعادة. بخصوص موضوع اليوم ذكرت نقاط: أولا حفظ الكرامة وعدم التعرض للإهانة أو العنف في أي شكل من الأشكال، قصدها على المعلم. ثانيا الحصول على راتب عادل منتظم مع علاوات وترقيات مستحقة. ثالثا توفير أمان وظيفي وبيئة عمل آمنة ومناسبة. وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم مكانة المعلم وعظم أثره في المجتمع باعتباره معلم الناس في الخير، فقال تعالى: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وشكرا جزيلا يا مها.
0: وفارس العبادي يكتب لنا رسالة جميلة هنا يقول: ما أجمل الصباح حين يكون بقربك، يكتمل الجمال ليشكل لوحة فنية عتيقة أساسها أنت وشمسها عيناك ودفئها ملامحك العذبة. صباح الخيرات والمسرات، صباح الفل والكادي، وصباحك فل وكادي وياسمين وكل شيء حلو إن شاء الله يا فارس العبادي، وشكرا على هذا التعليق.
1: وهنا محمد صالح الشعيبي رسل لنا تصبيحة جميلة يقول: اللهم بك أصبحنا والقلوب تسألك عونا وترجوك لطفا، فيسر لنا كل خير يا الله. صباح الخير، يسعد صباحك يا محمد.
0: ولدي هنا أبو خالد حلصم قبل ساعة معلقا يقول: تحية لك ديانا سلطان على برامجك شواهد، وما شاء الله كانت البداية موفقة جدا، وهذا ليس بغريبا عليك، فأنت مجتهدة ومثابرة ومبدعة. أحسنت أحسنت.
1: شكرا جزيلا يا أبو خالد، الله يعطيك العافية، وأكيد أنتم بتنتظروا غدا برنامج الزميل يزيد
0: إن شاء الله
1: الساعة 4 PM فكونوا في الموعد. هنا أيضا عوض العبيدي يقول: يسعد صباحكم الخير والعافية يزيد وديانا، المعلم في وضع لا يحسد عليه، برغم أنه زمان كان وضعه يحسد عليه، كانت هناك ميزانية كبيرة تصرف خاصة إلى وزارة التربية والتعليم. أتذكر جانا الأستاذ الفاضل أحمد كان يدرس في قرية مصعبين، وكان ينتقل بدراجة نارية تبع وزارة التربية والتعليم، ويصرف له مخصص بترول، وكان مكتوب على جزم الدراجة النارية: مكتب التربية والتعليم عدن. يعني كان المعلم له أهمية واحترام وتقدير من الحكومة لأنه يقدم رسالة مهمة في مجتمعنا.
0: ولدينا هنا في البوستر هاني بن حمدان معلقا يقول: لا يمكن إنصاف المعلم إلا بحقوقه وإعادة الاعتبار له كونه المربي الأول والمعلم والصانع الأجيال، فكيف يتم الإنصاف له وكل حقوقه في سلة المهملات؟ فليعلم الجميع لن تبنى الأجيال ولا الدول دون وجود المعلم، فالعلم هو نهوض لكل الدول وتطورها وازدهارها، فكيف بمعلم يتم رسم بسمة على وجهه وهو في عيشة يرثى لها ويعطي معلومة بدون راتب؟ هنا المشكلة في استمرار الجهل وانتشار الجرائم في مجتمع ما. شكرا يا هاني بن حمدان على هذا التعليق وكلامك. نعم. أتفق معه.
1: وأذكر من العنات تقول: صباح الورد يأتي صباح حمل المع ونسمات الأمل الدافئة ونداءات التفاؤل العذبة لنستيقظ بامتنان عميق رحلة يوم جديد بخطوات واثقة نحو أحلامنا المشرقة. يسعد صباحكم وتصبح علينا، وكذلك تحية طيبة منها إلى خالة أم حمزة وكل المستمعين.
0: ولدي هنا أيضا في بوستر سميرة علي معلقة تقول: يمكن إنصاف المعلم واستعادة كرامته بتوفير له حياة كريمة تعزه وتحفظ له كرامته وتعيد هيبته واحترامه وتقديره، لكن لا حياة لمن تنادي.
1: نعم، وأم قاسم من كريتر: أسعد الله صباحكم ونور قلوبكم ورزقكم السعادة ورضا والعافية. أسعد صباحك أم قاسم. وهنا عبد الواحد محمد أرسل لنا تصبيحة جميلة عبر فيديو ونحن سنستمع إليه لاحقا. وهنا أيضا شكري باقسير مرة أخرى صبح علينا في الواتس أب. وأمان الحيمي تقول: اللهم جمل صباحا بذكرك وعفوك وتوفيقك وبركاتك ورضاك، صباحكم رضا. أصبح الجميع المشاركين والبث المباشر من أمان الحمي. يسعد صباحك يا أماني. أعتقد أنه إحنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نعم يا يزيد، وأكيد ناصر ما بنساهش. يا ناصر
6: قبل ما أتكلم أنا وشي قبل مخبر الموضوع، وش تصبع لكم أم حمزة؟ طبعا التغيثة باليوم الصباح هتصبع عليهم، بكون مشغولا بقديش أتصل.
1: تحية طيبة،
0: نقول لك صباح الخير وتنورينا إن شاء الله بكرة يا أم حمزة. وكل مستمعينا أدعوكم بكرة إلى مشاركتكم معنا في الاتصالات في برنامجي الجديد اللي بيكون بكرة الساعة 4 العصر. بيكون معنا ضيفين في الاستوديو، مع أو ضد هذا البرنامج بيكون إن شاء الله نقاشي ومفيد بإذن الله، وحاول أقدم لكم محتوى يليق بكم وقضايا تهمكم بإذن الله.
6: طبعا نبه المستمعين الكرام أنه معنا اليوم برنامج ما بين الليلين مع الزميلة موهب الساعة 4 عصرا، يعني نذكرهم يوميا على
0: البرنامج. ونتمنى لها بالتأكيد التوفيق في هذا البرنامج، وتكونوا معنا مرافقين في هذه الخارطة الجديدة للبرامج، حيث نسعد بوجودكم دوما.
6: بالنسبة لموضوع اليوم، يعني الصدق أنا في كلام كنت أسمعه من المتصلين من الكبار، وكنت أسمعه من الوالد، واسمعه من العائلة، بدأت الناس الكبار عندنا في العائلة، انه لما نشوف الاستاذ ماشي في شارع يروحوا يمشوا من الحواف اللي بعده ما يمشوش في الشارع، ولو شافوا انه قازع بممر الصف اختفوا من قدامه نهائيا. يعني هذا اكتر حاجة انا سمعتها، احترام المدرس كان لو احترام غير
0: كان.
6: يعني انا ممكن انا اقول السنة الاخيرة اللي هي سنتي انا يمكن اللي هي كان شفت الاحترام المدرس موجود، اما بعد شفتوش نهائي.
0: دحين يهربوا لو في معهم حاجه مخبين له
6: بس، لكن الان عدو بيعزموا النب يقولوا تعب نتقرع مع بعض، تعب ناكل ويخرجوا مع بعض، لا بيخرج ماسك له. يعني الان اما كان اول احترام المدرس، صح احترام انك بس تشوفه تهرب
1: فعلا. وختاما مستمعينا،
6: يعني ما نقولش لهم الفضل علينا، يعني اللي احنا واصلين الان بفضلهم.
0: والله أنا مش هنا على هذا المكان وورا الميكروفون هذا إلا بفضل المعلمين اللي علمونا، فين مكانوا يعني.
1: نعم،
6: فضل الله ثم فضل المعلم.
0: أكيد
1: فعلا. وختاما مستمعينا، يبقى المعلم هو الشعلة التي تنير درب المستقبل مهما اشتدت الظلمات ومهما ثقلت عليها الظروف المعيشية والسياسية والاقتصادية التي نمر بها. سلام لكل معلم ومربي يواصل أداء رسالته بصبر وصمود، وبوركت الأيادي التي تبني العقول وتصنع المستقبل. وكما قال الشاعر، وهو يعني يصف صمود المعلم وسمو رسالته بهذه الأبيات: فاعلم بأنك في الجهاد مرابط، تبني العقول وتبعث الأضواء. نعم. فتحية طيبة لكل معلمينا في بقاع هذا الوطن، وأكيد أكيد في يوم من الأيام ستعود كل حقوقهم. نعم. نحن نتمسك بهذا الأمل وسنظل نتمسك في هذا الأمل، ومن هذا المنبر يا يزيد دائما سنسلط على قضايا المعلمين
0: بالتأكيد. ودوما تحياتنا وتحياتي أنا خاصة لكل المعلمين في عموم أنحاء الجمهورية اليمنية، تحياتنا لكم، وتحية لكل مستمعينا في عموم الجمهورية أيضا. وشكرا لكم على استماعكم لهذه الحلقة، كنتم معنا في برنامج هذا الصباح عبر الراديو عدن الغد، معي أنا يزيد سيف
1: وديانا سلطان وناصر فائز،
0: وشكرا جزيلا لكم على تواجدكم
1: جديدة.
0: وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أنتم الآن عبر أثير إذاعة عدن الغد، صوت الناس ومن الناس وإلى الناس،

تفاصيل القصة دي تبدأ من بلاغ من مركز بني مزار للمديرية، تلقاه قطاع الأمن العام بوجود متبحة في عدة منازل. البلاغ كان يتضمن واحد يدعى أبو بكر، أبو بكر دوت لشقيقه اسمه خالد، الاثنين اعتادوا على صلاة الفجر في المسجد. خبط المفروض الصبحية على أساس أنه هو أخوه كالمعتاد بيجي يصلي معاه صلاة الفجر في المسجد، ولكن بعد انتهاء الصلاة بيبص ملقاش أخوه موجود، فرجع مرة أخرى إلى البيت. ابتدى يطرق مرة واثنين وثلاثة ولكن مفيش أي استجابة لهذا الطرق. كان معاه مفتاح احتياطي هو موجود في جيبه، فتح بالمفتاح الاحتياطي دخل جوه، فوجئ والدته مدبوحة وبعد الدبح كمان، يعني للأسف في تمثيل بالجثة عبارة عن انشق يعني البطن واختفاء الأعضاء. طبعا هو هنا يعني ذهل من هذا المنظر، دخل على المكان اللي أخوه بينام فيه، لقى إن نفس الكلام اللي هو شاهد فيه والدته أخوه خالد بنفس الطريقة، وجود حمام جنب كل جثة من هذه الجثث. ابتدى الصراخ وابتدى العويل، يعني الأسرة اللي جنب منه في البيت الملاصق، فكان هناك ثلاث فتيات موجودين في منزل مجاور، دول كانوا نايمين في أحد الغرف في الطابق العالي، نزلوا تحت عشان يعني يشوفوا أبوهم ويشوفوا أمهم ويقولوا لهم إيه القصة في البيت المجاور لينا وإيه الصوت ده. ولكن لما نزلوا للأسف شاهدوا نفس الموقف اللي في البيت الأول، أب والأم مقتولين بنفس الطريقة وبرضك كمان اتنين إخواتهم. أحد الأطفال كان اليوم ده بيت عند سته، فطبعا جه الصبحية على أساس إن هو يتجه إلى البيت ياخد شنطته وياخد حاجاته وبعد كده يتجه إلى المدرسة. شاهد بقى المنظر وشاهد يعني المئات من أهالي القرية متجمعين، فراح هناك على البيت وفتح ولا

0: للولد ده. لما ابتدت تركز على هذا الشاب يعني ابتدينا بقى يعني فريق البحث جابه وقبض عليه وابتدى يستجوبه. الولد هنا اعترف بكل الجريمة اللي هو عملها، ويمكن قصة الحمام دي هي اللي عملت مشكلة كان الهدف منه لدى هذا الشاب ان هو يصرف الهدف الاساسي عن القضية نفسها.
1: ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أنا بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه وسيوف دم. فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. أعيذها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وجاهل مده في جهله ضحكي، حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة، فلا تظنن أن الليث يبتسم. ومرهف سرت بين الجحفلين به، حتى ضربت وموج الموت يلتطم. فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
2: وماذا تركت للأمير إذ وصفت نفسك بالشجاعة والكياسة والفصاحة والرياسة؟
3: ألست سارق هذا البيت من أبي العريان العثماني الذي قال: أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى وجرد المذاكي والقنا والقواضب؟
4: ومن قول أبي عبادة: اطلبي ثالثا سوايا فإني رابع العيس والدجى والبيدي.
5: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم؟
6: وسرقت هذا من معقل العجلي: إذا لم أميز بين نور وظلمة بعيني فالعينان زور وباطل.
7: ومن قول محمد المكي: إذا المرء لم يدرك بعينيه ما يرى، فما الفرق بين العمي والبصراء؟
8: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم. ما بعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا مملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم.
2: سرقت هذا من عمرو بن العبد، أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت دهرا، وأظهرت إعرابا وإبداعا، حتى فتحت بإعجاز خصمت به للعمي والصم أبصارا وأسماعا.
9: كفى يا أبا فراس.
5: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
2: مسخت قول دعبل يا رجل، ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت عيني دموعا وأنت الخصم والحكم.
9: ما ردك عليه يا أبا الطيب؟
5: أتساويني به يا مولاي؟
2: تتعالى علي يا ابن السقاء.
5: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة؟ تجوز عندك لا عرب ولا عجم.
8: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم.
9: خير من تسعى به قدم يا أبا الطيب، وتترفع عن إجابتي؟

كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدرة إلا أنه

0: قتيل كوبري امبابة. في بداية حياتي كان في قضية ان في فتاة من منطقة امبابة علاقة زي كل الشباب في مرحلة المراهقة مع جار ليها، طلعوا عشان يبعدوا خالص يتكلموا براحتهم ويتمشوا براحتهم فوق كوبري امبابة وبيتمشوا عليه، وكان الوقت بعد المغرب والوقت كان قرب يضلم، طلع عليهم مجموعة حوالي ثلاثة حبوا ياخدوا البنت منه، هو مرضيش لأن هي كانت بالنسبة له مشروع زواج وكان حب صادق زي ما هي بتقول. استمت في الدفاع عنها تحداهم أن ما ياخدوها، في النهاية اعتدوا عليه طعنوط طعنة كانت نافذة بالقلب، مات وقف الحال. طبعا هي جريت بقى هو جثة، لقوا المباحث الشرطة جت لقوا الجثة بدأوا يحققوا. للأسف في إحدى الجرائد بدأت تتناول القضية، نشرت صورة البنت، نشرت عنوانها بالتفصيل اللي ساكنة فيه، ان كل الناس يمشوا قدام البيت، مش هي دي القضية، مش هي دي بيت البنت بتاع اللي هي القضية بتاعت الكوبري، بطاطا بتاعت الكوبري. اللي حصل ان اتدمرت الأسرة بتاعتها بالكامل، الأب جاله شلل جلطة، جاله شلل، كان لها أختين مرتبطين، واحدة متجوزة واحدة مخطوبة، الاتنين انفصلت انفصلوا عن الارتباط بتاعهم. البنت نفسها لما وجدت ايه اللي حصل للأسرة بتاعتها واعتبرت ان هي السبب فيه انتحرت. القضية دي هزتني جدا جدا.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة موني جرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع موني جرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-80-2828. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: نتائج ما فكرت كويس جدا. السبب ان انا نشرت تفصيلات ما كانش ليها لازمه ان انا انشرها، مش انا اللي انشرتها، ان انا الجريده نشرتها كانش ليها لازمه، وكان يبد ان يكون هناك ضمير يحكم في هذا الامر. ايه العائد ان انا انشر كلمة؟ بنشر العائد فكره
4: طاقات شبابيه، افكار متميزه، فريده، حديثه ومواكبه لاذواقكم المختلفه. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
5: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: صباح الخير، بحكي لكم على السريع قصة شاعر سوداني عاش أغلبية حياته في مستشفى المجانين. ليش؟ هذا الشاعر قيل بأنه قال أبلغ بيت شعر غزلي في العصر الحديث تحديدا. قال أنه في أحد الشعراء السودانيين فقد عقله في آخر أيامه، فقرروا أهله أنهم يسافرون للخارج عشان يعالجونه. في المطار شاف سيدة جميلة جدا معاها زوجها، فأطال النظر فيها وزوجها تضايق، صار يبدأ يحاول يمنعها بس هو ما رد. قال بيت شعر: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذ نظرنا؟ هي نظرة تنسي الوقارة وتسعد الروح المعنى. أكمل دنياي أنت وفرحتي، ومن الفؤاد إذا تمنى أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. من سمع هذه الأبيات الأديب عباس محمود العقاد قال: مين قال هذه الأبيات؟ فقالوا له أنه شاعر سوداني اسمه أدريس جماع. قال لهم: طيب هو وين الحين؟ قالوا له: بمستشفى المجانين. قال: فعلا هو هذا مكانه، لأنه هذه الأبيات لا يقولها شخص عاقل. سفروه على لندن عشان يعالجونه. راح للمستشفى وأعجب كثير بعيون ممرضته، وبدأ يطيل النظر في عيون ممرضته فخافت، فراحت اشتكت على مدير المستشفى أنه قالت له هذا يطالع فيني بهذه الطريقة. قال لها: البسي نظارة سودة. فإيش قال لها إدريس؟ هنا قال لها البيت الأشهر: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتاره. لما ترجموا بيت الشعر هذا للممرضة بكيت وتأثرت كثير، وصنف بيت الشعر هذا بالبيت الأبلغ في الغزل في العصر الحديث. قصة الشعر هذا جميلة جدا ومؤثرة جدا للأسف. في السنابات الجاية بقول لكم أشهر أبيات قالها إدريس جماع. شوفوا كيف وصف حظه: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، أن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه.
1: كان في النقيب عبد الوهاب هاشم. طبعا انا زي ما قلت لك انه بيراجع الملفات اللي معظم الموجودين اللي عليهم يعني ملاحظات معينه، بعضهم كان عليه احكامها بالسجن او كده وما نفذوش الاحكام دي، بيقولوا احكام غيابيه. فمن ضمنهم واحد كان مسجل خطر، كان في دايره الاسم، قال له: انت مش عليك حكمين، انت ما نفذتهمش، ما سددتهمش ليه؟ عدى اليوم، الناس مشت. طبعا تاني يوم تالت يوم قابله في الشارع، ما كانش قابل المعارضة بالصدفة، في شارع طومباي قابله راكب العجلة مع بنت صغيرة، بنته ناداله قال: لا مش انت فلان كنت عندي في الاسم، ناسي اسمه انا مش كده. قال له: باشا بس انا معلش ما قدرتش اروح عشان بنتي، هي انا لسه جايب المستشفى بتروح تاخد جلسات مهمة. قال له: لا خلاص مفيش حاجة، كانها بنتي بالظبط وكده، وروح طالما الموضوع بنتك. طبطب على البنت وركب العربية، بعدين راح رجع المخبر معاه شوكولاتة اللي هي الوحيده اللي كانت موجوده في الوقت ده كورونا، خد اداها للمسجل واداها للبيت وقال له: خد ايه، خدها وديها بقى البيت وهي صوب مفيش مشاكل خالص. انتهى الامر على كده، والظابط افتكر يعني الموضوع انتهى على كده. وبالليل فوجئ الراجل اللي هو العسكري على المكتب، قال له: باشا فلان اللي هو المسجل خطر ده بره عاوز يقابل حضرتك. قال له: دخله تعالى، ده انا عايزه. دخل جوه، قال له: باشا مبارك. قال له: مش قلت هتيجي بكره؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ انت في نيابه بالليل؟ قال له: باشا انا جاي الموضوع اهم من كده. قال له: في قضيه موجوده، قتيل موجود تحت الستاره بتاعت سينما الزيتون، جثه موجوده بقالها 10 سنين. جثه ايه وقتيله ايه؟ قال له: باشا الكشاف بتاع السينما على علاقه غير مشروعه بواحده ست، الست دي اتفقت مع الكشاف ده ان هي تخلص من جوزها عشان يفضل بعض ويتجوزوا مع بعض كده، وان هو بالفعل في قعدة من القعدات وكان قاعد شارب ومنون حكى لي ازاي ان هو استدرجه للسينما بعد العرض وقعدوا يشربوا وغاب عن الوعي وقام قتله وشد الجثة نزلها في البير بتاع اللي بتنزل فيه الستارة بعد ما بتقفل. الجثة دي موجودة بقالها 10 سنين، بس الجثة موجودة والقاتل موجود لانه لسه بيشتغل في مكانه في السينما، وحكى لي من فترة قريبة. فالرئيس البحث قال: طب تعالى يلا بينا. جاب المخبرين راحوا على السينما، نزل الراجل وخد المخبر زحفوا تحت، فعلا لقوا هيكل عظمي في البير بتاع الستاير. بسرعة تحفظوا على المكان وراح بلغ النيابة بالليل، نيابة الحوادث المساء بالليل، وراحوا فعلا عملوا معاينة وتحفظوا على البتاع، وبعدين راحوا البيت بتاع والراجل وكانوا متجوزين بالفعل. حتى في الأول حبت تنكر أي علاقة، لكن صورتهم الاثنين هي والعشيق القاتل موجودة على الحائط في الشقة جوه وبتاع، وبدأت مع الضغوط وخدوهم على السينما، فكانش في مجال للإنكار، وقضية كسفت كانت رأي عام جدا في مصر يوميها أياميها. اتحكم أعتقد 25 سنة، وهي الست خدت

رئيس مجلس القيادة يعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني. عضو مجلس القيادة الخنبشي يرعى توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشاريع في الطاقة الشمسية وتأهيل المعهد التجاري بفوة. رئيس الوزراء يؤكد أن تفاقم الأزمة الإنسانية يستدعي تحركا أمميا عاجلا يتناسب مع حجم التحديات ومخاطر التصعيد الحوثي. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. أعلن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في بيان للشعب اليمني بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني، مؤكدا أن الانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة التحرير بعد استنفاد كل فرص التهدئة. وفي ذات السياق، قد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي في بيانه للشعب اليمني أن هذه المعركة هي معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها وتصحيح أخطاء الماضي وعدم مصادرة إرادة أهلها أو مستقبلهم السياسي بقوة السلاح. وفي البيان ذاته، جدد رئيس مجلس القيادة الالتزام الكامل بما سيفضي إليه الحوار الجنوبي الذي يرعاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بما يضمن حلا عادلا وشاملا للقضية الجنوبية، مؤكدا الوفاء للتضحيات الجسيمة التي قدمتها المحافظات الجنوبية وأبناؤها خلال سنوات الحرب. إلى ذلك، خاطب الرئيس العليمي المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية قائلا: أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. وجدد في الوقت نفسه التزام الدولة بالعودة الآمنة والعفو المعلن، مؤكدا أن الباب سيظل مفتوحا أمام كل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفق الإجراءات المعلنة. هذا وقد وجه رئيس مجلس القيادة القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية كافة إلى الالتزام الصارم بالقانون وحماية المدنيين والأعراض والممتلكات، مؤكدا أن المهمة ليست استعادة الأرض فقط بل إعادة الدولة إليها. وفي مؤازرة العمليات العسكرية، أعلن فخامة الرئيس توجيه الحكومة بإعداد برنامج عمل متزامن يتضمن بدء مؤسسات الدولة ممارسة مسؤولياتها في كل مدينة ومديرية ومحافظة تستعاد أولا بأول. وفي ذات السياق، خص فخامة الرئيس المملكة العربية السعودية برسالة تقدير وامتنان مشيدا بمواقفها إلى جانب اليمن في أحلك الظروف، كما دعا جميع الأشقاء والأصدقاء والشركاء في المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب اليمن وقواته المسلحة ومؤسساته الوطنية لإنهاء التهديد. أعلنت القوات المسلحة بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي ورفع معاناة الشعب اليمني وتمكين اليمنيين من حقهم في وطن لا سيد فيه إلا الشعب ولا سلطان فيه إلا الدستور وسيادة القانون. أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة أراضي الدولة كافة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية. وفي مدينة المكلا، رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في قطاعي الطاقة والتعليم الفني والتدريب المهني بحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري. وتضمنت الاتفاقية الأولى توريد وتركيب منظومات طاقة شمسية لتغذية 12 مرفقا حكوميا بالطاقة الكهربائية، تشمل 6 مدارس و6 مرافق حكومية ومؤسسات،
إلى جانب تنفيذ مشروع لإنارة الشوارع العامة المجاورة الممتدة من جسر خمر حتى مدرسة الحرية للبنين بالكود، بالإضافة إلى منطقة المعاوز، فيما شملت الاتفاقية الثانية مشروع إنشاء وترميم قاعات تدريبية بالمعهد التجاري بفوة، إلى جانب أعمال التوريد والتموين المرتبطة بالمشروع. هذا وأكد وكيل حضرموت للشؤون الفنية أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي في إطار توجهاتها لتعزيز المشاريع الخدمية والاستثمارية ذات الأولوية وتحسين البنية التحتية والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ودعم قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، مما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم مسار التنمية المحلية بالمحافظة. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخبشي بمدينة المكلا على أنشطة منتدى طلاب سيبان وبرامجه وأوضاع المنتدى واحتياجاته، وذلك خلال لقائه عضو الهيئة الاستشارية للمنتدى خالد بازفين ورئيس المنتدى عبدالله الحيقي وعددا من أعضاء المنتدى. واستمع محافظ حضرموت إلى شرح حول أبرز الأنشطة والبرامج التي ينفذها المنتدى وما يقدمه من مبادرات تسهم في تنمية قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والمجتمعية. كما ناقش اللقاء سبل دعم أنشطة المنتدى وتطويرها وتوفير البيئة الملائمة أمام الشباب والطلاب لتنفيذ برامجهم ومبادراتهم. وأكد المحافظ الخنبشي أهمية المبادرات الشبابية والطلابية في صناعة جيل قادر على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية، مشددا على اهتمام السلطة المحلية بدعم الأنشطة التي تخدم الشباب والطلاب وتفتح أمامهم مساحات أوسع للتعلم والإبداع والمشاركة المجتمعية. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني أن التطورات المتسارعة التي تشهدها اليمن على ضوء التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الإرهابية وتزايد موجات النزوح والاحتياجات الإنسانية تضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية مضاعفة للتحرك العاجل وتعزيز الاستجابة الإنسانية بما يضمن حماية المدنيين وتخفيف معاناة المتضررين. جاء ذلك خلال استقبال دولة رئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن مستشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ جون جينج، حيث أكد الدكتور الزنداني أهمية الانتقال من الاستجابة القائمة على الاحتياجات الآنية إلى مقاربة أكثر فاعلية واستدامة تقوم

بسط سلطتها على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا ثابت لا تحكمه التطورات الميدانية ولا تبدله التحديات مهما بلغت، مسددا على أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي وقيادة القوات المسلحة على التعامل مع مستجدات المرحلة بمسؤولية وطنية عالية للحفاظ على تماسك الجبهة الوطنية والتمهيد لاستعادة العاصمة صنعاء وإنهاء معاناة اليمنيين. أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد وجوب الالتزام بتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة وطاعة القيادة الشرعية كواجب شرعي ووطني يقتضي الوقوف صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والأمنية حتى استعادة الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. وقالت الوزارة في بيان إنها تابعت بيان فخامة الرئيس بشأن انطلاق العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب والتمرد، داعية أبناء الشعب اليمني إلى التلاحم الوطني ومساندة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والالتزام بتوجيهات القيادة والجهات المختصة وإسناد الجهود الوطنية كل من موقعه والابتعاد عن الشائعات والفرقة والثأر والمناطقية وكل ما من شأنه إضعاف الجبهة الداخلية، مشددة على أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع استشعار المسؤولية وتقديم مصلحة اليمن وحماية المدنيين وصيانة الممتلكات العامة والخاصة والالتزام بالقانون بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وعودة مؤسسات الدولة كاملة السيادة. بحث وزير الدولة المكلف بملف النزوح والهجرة غير النظامية وليد الإبارة في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد برنامج الأغذية العالمي برئاسة مدير البرامج في المكتب القطري للبرنامج في اليمن داميين فاكير، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في الاستجابة الطارئة لاحتياجات النازحين. وفي اللقاء أشاد الوزير بالتدخلات الإنسانية الطارئة التي ينفذها البرنامج للتخفيف من تداعيات موجات النزوح الناتجة عن التصعيد الإرهابي الحوثي في ريف محافظة تعز ومديريتها الجنوبية والساحل الغربي، مستعرضا مستجدات الوضع الإنساني الطارئ واحتياجات النازحين في المحافظات المتضررة، مؤكدا أن استمرار التصعيد في محافظة تعز من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، لافتا إلى أن المؤشرات الراهنة للنزوح تنذر بمرحلة أكثر صعوبة لا سيما في ظل إصرار ميليشيات الحوثي الإرهابية والحرس الثوري الإيراني على تفجير الصراع في اليمن والمنطقة. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقي العاصمة المؤقتة عدن مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن اليونيبيس ريحانة زوار أولويات المشاريع واحتياجاتها التنموية الأساسية في القطاعات الخدمية وخطة التدخلات المقبلة. واستعرض اللقاء مشاريع اليونيبيس في مجالات التعليم والطاقة والطرق والمياه بما في ذلك مشاريع الاستفادة من الفاقد في الكهرباء وزيادة الإمدادات ووحدة المدن الحضرية، متطرقا إلى الاستجابة الطارئة للنازحين من خلال توفير المساعدات الإيوائية والغذائية والخدمات الأساسية وفي مقدمتها المياه والصرف الصحي في مخيمات النازحين. هذا وأكد الوزير الفقبي أهمية تعزيز الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وتوجيه التدخلات نحو القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية ودعم جهود التنمية، مشددا على أهمية التنسيق المستمر مع الوزارة وموائمة المشاريع مع الاحتياجات الفعلية والخطط الوطنية. ترأس وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمناقشة نشاطها في ظل المستجدات الراهنة ومناقشة الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخريطة الطريق للمدة 2025-2035 الهادفة لتطوير بيئة التجارة وتعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات. واستعرض الاجتماع دور اللجنة ومهامها والإجراءات التنظيمية لسير عملها والتحديات التي تواجه الحركة التجارية
في ظل التطورات الإقليمية.

بية الراهنة واستعراض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ إصلاحات تيسير التجارة خلال السنوات العشر المقبلة، وتقرير مشاركة الوزارة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية. هذا وأكد الوزير الأشول أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف استثنائية تمر بها اليمن، تتشابك فيها التحديات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، مشيرا إلى أن التصعيد الذي تمارسه ميليشيات الحوثي الإرهابية واستهدافها الممرات البحرية الحيوية في الساحل الغربي وباب المندب يشكل تهديدا مباشرا لسلاسل الإمداد وتدفق السلع الأساسية، مما يجعل الحفاظ على استقرار التجارة وتأمين الاحتياجات الأساسية أولوية وطنية وإنسانية، مجددا تأكيده التزام الوزارة بدعم تنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة ومتابعة مستوى الإنجاز بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. التقى وكيل حضرموت لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي بمكتبه في مدينة المكلا قيادة مؤسسة النجاح للإغاثة الإنسانية والتنمية بحضور المدير العام لمديرية مدينة المكلا فياض بعامر لمناقشة آليات تعزيز العمل الإغاثي وتوسيع مجالات التدخل الإنساني في مخيمات وتجمعات النازحين بالمحافظة. وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز احتياجات النازحين ومناقشتها وتحديد الأولويات الميدانية العاجلة التي شملت دعم قطاع الإيواء وتأهيله وتحسين الظروف البيئية والمعيشية بالمخيمات وتعزيز الأمن الغذائي وتأمين إمدادات المياه النقية والإصحاح البيئي للوقاية من تفشي الأوبئة، إلى جانب دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية ومساندة برامج التمكين الاقتصادي وسبل العيش للأسر الأشد فقرا. رياضيا، يواصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي شعب حضرموت استعداداته النهائية بمدينة المكلا قبل التوجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في البطولة العربية الرابعة لكرة السلة باستحقاق جديد يمثل من خلاله النادي والوطن في المحفل العربي، وسط طموحات بتقديم مشاركة مشرفة تعكس تطور اللعبة في حضرموت واليمن. ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني. عضو مجلس القيادة الخمشي يرعى توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشاريع في الطاقة الشمسية وتأهيل المعهد التجاري بفوة. رئيس الوزراء يؤكد أن تفاقم الأزمة الإنسانية يستدعي تحركا أمميا عاجلا يتناسب مع حجم التحديات ومخاطر التصعيد الحوثي. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، في أمان الله.

0: انت كده محمد كل اللي بتحكيه ان هو كان شخص في العمل الخيري.
1: صحيح.
0: احكي لنا بقى نقطه التحول في حياه علاء.
1: نقطه التحول برضو بالارقام 2023. احنا قلنا جه 2018 اسيوط، رجع من مصر 2018 استقر 5 سنين. 2023 كانت نقطه تحول، حصل له اول اعراض لمرض نفسي اللي هو الوسواس القهري والانفصام في الشخصية. ويمكن قبل 2023 كان في خلاف حصل ما بينه وما بين إحدى المزارعين وأصحاب الأراضي في قرية اسمها قرية السوالم، ودي في أرض خاصة بيه وقريبة من قرية السوالم، وكان خلاف على حدود الأرض. حصل اشتباكات ما بين عدد من شغالين معاه أطراف التانية، وحصل اشتباكات بالليل، وكان فيها يمكن ضرب نار وتحرر فيها محاضر، والكلام ده كله من سنة. هو عايش حياته كلها سلمية،
0: بس لكن من هنا بدأ يشيل سلاح. صح كده؟
1: بدأ يشيل سلاح لأنها ما خلصتش، يعني الخلاف قائم، ولكن ما فيش تعدي طرف على طرف. ومن هنا ابتدى يرجع تاني الشكوك اللي كانت بتراوده السائرية القديمة إنه ممكن يتم استهدافه من قبل اي شخص يعني. فلما جه حصل الموضوع ده رجعه تاني يشيل البندقية الالي في العربية بتاعته بسبب الوسواس القهري، وان هو عنده شكوك دايما ويراوده فكر ان في ناس بتراقبه.
0: انت بتقول يا حمد ان هو عنده وسواس قهري، هل راح للدكتور يتعالج مثلا او حاجة؟
1: راح طبعا لأكبر استشاري في اسيوط، اتعرض عليه تشخيص انه بسبب الاحداث اللي حصلت، الحادث السائري القديم والمواضيع اللي حصلت الجديدة، فابتدى يتعامل معاه عادي جدا بالعلاج. الموضوع بقى يزيد معاه، يفكر في حاجات مش موجودة، فبدأ يظهر عليه الأعراض دي. طبعا ليه مقربين، قرايبه مقربين منه، فنزلوا بيه القاهرة، وبالفعل تم إيداعه إحدى المصحات، ولم يستمر علاجه لفترة كبيرة. يعني المفروض كان يقعد فترة، مشي على العلاج لمدة 2-3 سنين. تتكلم بقى في 2-3 سنين دول نقطة تحول تانية خالص. الراجل بقى اللي هو متواجد 5 سنين في الشارع مع الناس ومصالحات والعمل الخدمي وأحزاب والكلام ده كله، مبقاش موجود، مش متواجد بين الناس، بقى منطوي. حتى أصدقائه الشخصيين مبقاش يعني زي الأول، مش متواجد مع الناس. ممكن بقى مع يعني أفراد العيلة، الناس المحيطين بيه، هم دول المقربين منه، لكن العمل العام بقى والمصالحات والكلام ده كله ما بقاش متواجد فيها. وبيزيد معاه الموضوع انه في ناس دايما بتراقبه، يعني كل المحيطين بيه بيقولك كان هو دايما بيتخيل انه هو ماشي بالعربية، في حد ماشي بالموتوسيكل يستنى مثلا، يمشي الموتوسيكل خلاص ما يبقى ده مش بيطاردني، في عربية واقفة على اول الشارع مستنية تهجم عليا، حاجات من هذا القبيل. يعني
0: انت كده محمد مدخلني على وقعة حادث السنترال اللي في ابنوب. صحيح. ايه بقى ايه اللي حصل بالضبط في الواقع؟
2: في وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينه، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت أمس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورين، والأغرب كيف أحلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت أمس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. أنا اللي قبل أسافر شلت قلبي من شرايينه، تركت في يدك مثل الأمانة واحفظيها زين، ترى حفظ الأمانة دين مجبورة تردينه، أجل ما فيها حد تقال لك حفظ الأمانة دين، مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينا، بعد ليلة 3-4-10 شهر 2 إذا انتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه، حرام استأمنك حاجة وإذا جيت أطلبك تنسين، تخونين وتبين أرضى وحد يرضى تخونينه، أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين، إذا انتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه، حرام استأمنك حاجة وإذا جيت أطلبك تنسين، تخونين وتبين أرضى وحد يرضى تخونينه، أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين، من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا، وأنا اللي كنت حسبك قبل أدوس أرض المطار تجين، تكونين أنت أول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت أتخيلك من زود فرحة رجعتي تبكين، وشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه، وجيب أحلى من اللي بتحكينه وتركك تحكين، تقولين الوطن نور واقول بنور مضوينه. تقولي لي غديت احلى واقول عيونك الحلوين. كلام النام بشفاهك وخفتي لا تصحينه. ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين. تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه. تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين. وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه. مو بغرور لكن خابرك مالك امل تلقين. تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه. مو هو بغرور لكن خابرك مالك امل تلقين. تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو بمن زينه. تزينها الصور ولا الصحيح ابن الحلال الزوين. وانا ماني بناقص عنه يوم انك تبدينه. نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين. قنوع بمظهري والسم ما يذبح تعابينه. على قول المثل ماني حلو لكن ماني شين. اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه. واذا الهاتف فرح ليله فانا تهت البكاج سنين. واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين. طموح اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه. واذا الهاتف فرح ليله فانا تهت البكاج سنين. واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين. طموحي بس اجي واظفر بشي تستحقينه. تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين. كاني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه. لو انك تطلبين الله يعنيني بقول امين. انا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه. تبين الحين يوم اني كبرت العب على الحبلين. ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوينه. ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوينه. حالاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين. غرام النسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه. جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين. اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه. امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين. لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه. عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين. انا خايف ليطح الجمل تكثر سكاكينه. وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين. مثل ما قالوا المكتوب واضح من عناوينه. لو ارحل منك للغربة بسافر من ظلامك وين. كفاية كل حلمي مر فرقادي تزورينه. كفاية من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه. ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يوم.
3: اعزائنا المستمعون ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد. لا تذهبوا بعيدا.
4: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
5: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
6: عمدة أحد القرى اتصل بيا تليفونيا وقال في واحدة اسمها بخيتة بتصرخ ولم عليها الناس وبتقول إن جوزها وهو قتلوا ابنها. المهم أنا اتحركت للمكان لقيت فعلا البلد مقلوبة حوالين الست. والست قاعدة تصوت فيها. ست انتي؟ قالت أنا ليا ابني عنده 5 سنين وبقى لي 3 أيام أدور عليه ومش لاقيه. وإيه اللي حصل؟ خدتني بيت قديم ورا بيتهم، بيت العيلة بتاعهم، بيت بالطين ومهجور. وفي وسط البيت في حفرة، طبعا من أول ما شفتها دي حفرة تنقيب عن آثار. قالت في دم اهو، ولقيت لبس ابني ياسين مرمي مستخبي ورا التراب.
7: هي عرفت المكان ازاي؟ معلش،
6: هي ورا بيتها أصلا، وكانت كل يوم بتجيب الأكل والشاي لجوزها وأخوه والرجالة اللي بيشتغلوا. جوزك فين؟ قالت أنا أول ما دخلت كانوا شغالين، ولما لقيت لبس ابني ومع ريحة الدم والدم الناشف ده اللي حوالين الحفرة صرخت وصوتت وقلت له هو ابني فين وهنتوا قتلتوا ابني. الدنيا تلمت، فهو وأخوه وكان في شيخ بعض العمال جريوا وهرب. الجثة حاليا مش ظاهرة. معلوماتي توصلت إن الزوج وكان اسمه جلال والأخ كان اسمه عبد السلام، لما جريوا استخبوا عند واحد ابن عمهم. ضبطنا جلال وعبد السلام بنواجههم، انكروا في الاول بالضغط عليهم، اعترفوا ان فعلا في دجال لعب في دماغهم، والدجال اوهمهم ان في مقبره ملكيه تحت بيتهم. انا ساعدكم في استخراج الكنز في سبيل نسبه من الفلوس يعني، او الاستخراج لا يحصل. ده محترف في النصب.
7: هينصب على ايه؟ هما حلتهم ايه؟
6: ده ممكن يبيع بيته، يبيع جاموسته، يبيع حتة الارض اللي بيزرعها عشان الحلم الواهي اللي هو
7: فهمت
6: بيبحث عنه. طيب فين الدجال؟ الدجال هرب وبنتصل بيه تليفونه مش موجود. اما ايه قصة ابنك كده؟ قال ان الدجال كل يوم بيولع بخور ويقول طلاسم ومفيش حاجة طلع. طب هو مفيش حاجة بتطلع ليه؟ قالك احنا وصلنا خلاص لسقف المقبرة، علشان المقبرة تتفتح طالب دم لطفل بكر من صلب جلال على المقبرة عشان تفتح. فعلا كان في طفل ابنه اسمه ياسين عنده 5 سنوات اصطحبه لمكان الحفر،
7: أبوه
6: ونحره ذبحه وحطه جوه سرداب في الحفرة، واستنوا لغاية ما دجال يقول لهم تمام يلا افتحوا.
8: مفيش راجل تقيل، بس في راجل انت مش من أولوياته، لكن الراجل اللي يحب بجد بيكون متعلق بيك لدرجة انه ما يفرقش معاه الظروف ولا مسافات ولا حتى سن، بيبقى دايما جنبك في وقت انت محتاجاه فيه، ومفيش عنده حاجة اسمها ما يكلمكش بالأيام أو ما يشوفكش بالشهور. هتلاقيه بيعاملك وكأنك أغلى واحدة في الدنيا، وإنه لو ضيعك مش هيقدر يعوضك تاني.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. وقوله تعالى فليفعل ما شاء أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. فهذا حديث عظيم في سعة مغفرة الله تعالى. يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، وهو صادق في توبته إلى الله تعالى، فقال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. فهذه العقيدة هي سبب هذه المغفرة، أن العبد يحسن الظن بربه جل وعلا ويؤمن بسعة رحمته جل وعلا ومغفرته، وأنه لا ملجأ له ولا منجى من الله إلا إليه. فكلما أذنب يوقن أن له ربا يتوب إليه ويرجع إليه. علم أو أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: فالله تعالى هو الذي يحاسب عباده على ذنوبهم ويجازيهم كيف يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإذا قام في قلب العبد أن الله تعالى هو الذي يتفرد بالمغفرة، هو الذي يغفر الذنب، هو الذي يأخذ بالذنب، فهذا يجعله يفتقر إلى الله تعالى وينكسر إليه، فيتوب إلى الله تعالى. ثم الإنسان ليس معصوما، ليس معناه إذا تاب لا يمكن أن يرجع إلى الذنب مرة أخرى. فذكر هنا عودة هذا العبد إلى الذنب، قال ثم عاد مرة ثانية فأذنب، لكن لم يقنط من رحمة الله، قال أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فهو لا ييأس من رحمة الله ومغفرته. ليس معنى هذا الحديث أن الإنسان يصر على المعاصي والذنوب وأنه يتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويفعل ما يشاء إصرارا على المعاصي واستهانة بها، لا، ليس معنى هذا الحديث هذا الأمر. وإنما معنى هذا الحديث، هذا الحديث فيه ترغيب في سعة رحمة الله ومغفرته، وأن العبد ما دام يتوب إلى الله توبة نصوحة بشروطها من الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعصي ربه، فالله تعالى يغفر له. وإذا أيقن أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فهذا يشفع له عند الله تعالى، هذا يدل على سلامة عقيدته وأنه يوحد الله وأنه يعلم أن الله تعالى هو الذي يغفر الذنوب، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فهذا يجعل الإنسان يتوب إلى ربه دائما. ثم تأمل في المرة الثالثة، قال قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. ليس معنى فليفعل ما شاء أنه يصر على المعاصي والذنوب، لا، وإنما المقصود أنه يتوب إلى الله كلما أذنب، والله تعالى يغفر لمن تاب. فهذا يدل على أن المغفرة تتكرر كلما تكررت التوبة، لكن بشرط أن تكون توبة نصوحة. والإنسان قد تغلبه بعض المعاصي والشهوات، أو يغفل، أو تزل قدمه زلة، فقد تتكرر منه العودة إلى الذنوب، لكن المؤمن لا يرضى لنفسه بهذا، أن يستمر على الرجوع إلى الذنب. نعم هذا الحديث يدل على سعة مغفرة الله، لكن المؤمن يجاهد نفسه على الثبات على طاعة الله تعالى. ومن أنفع ما يثبت العبد على الطاعة بعد التوبة أنه يكثر من الأعمال الصالحة إذا تاب إلى الله. لأن بعض الناس الآن يقول، يشتكي من هذا، يقول أنا أعصي الله تعالى وأتوب، لكن تمر أيام أرجع إلى نفس المعصية، وهكذا يتكرر مني هذا الأمر. فنقول لا تيأس من رحمة الله، لا تترك التوبة إلى الله. الشيطان ماذا يقول لك؟ يقول لك خلاص تمام، منك فائدة، أنت كلما أذنبت تبت ترجع إلى الذنب، فيريد أن يؤيسك من مغفرة الله حتى تترك التوبة وتسرف على نفسك بالمعاصي وتصر على الذنوب، وربما والعياذ بالله يختم لهذا الإنسان بخاتمة

سيئة لأنه استمر على المعاصي والذنوب. لا، أنت على خير ما دمت تتوب إلى الله، أنت على خير، لكن تريد أن ترتقي إلى درجة أعلى من هذا بعد التوبة، أكثر من الطاعات والحسنات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ، قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تأمل كيف أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتبع السيئة الحسنة، يعني إذا فعلت السيئة تب إلى الله وافعل معها حسنة من الطاعات، خاصة إذا كانت الطاعة من جنس المعصية. كيف يعني من جنس المعصية؟ واحد مثلا كان عاقا لوالديه ويتوب ويرجع إلى العقوق، يتوب ويرجع إلى العقوق، نقول بالغ بعد التوبة في بر والديك، اغسل سيئة العقوق ببر والديك، وعقوق

موجز لأهم الأنباء من راديو عدن الغد، أهلا بكم. في الشأن المحلي، أفادت مصادر يمنية عسكرية مطلعة بأن قوات العمالقة ودرع الوطن تتقدمان في أجزاء محيطة بباب المندب. كما أوضحت المصادر أن ألويات العمالقة ودرع الوطن تخوضان معارك عنيفة مع الحوثيين في ذباب قرب باب المندب، وتقتربان من قطع خط إمداد الحوثي إلى ذباب بشكل كامل. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية واستمرار وقوفها مع الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني الشقيق لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية لبناء مستقبل اليمن. عربيا ودوليا، توالت أخبار حول سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية، فيما لم تصدر السلطات حتى الآن توضيحا بشأن طبيعة الانفجارات أو أسبابها. وقد أفادت مصادر محلية بأن دوي الانفجار سمع من جهة البحر وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. استضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة قمة رباعية تشاورية ضمت قادة السودان وإرتريا والصومال لبحث التطورات في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، إلى جانب ملفات مياه النيل والأزمات الإقليمية. وفي الشأن الاقتصادي، قدمت المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دفعة جديدة لدعم الموازنة اليمنية بأكثر من 224 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 60 مليون دولار. أظهرت بيانات شحن يوم الاثنين أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في 4 من الأيام 7 خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر أيلول، رغم الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز. وفي الشأن الرياضي، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن لامين يامال نجم برشلونة طلب إدارة ناديه بمنح المصري حمزة عبد الكريم الثقة وعدم التعاقد مع مهاجم عالمي جديد، في ظل ارتباط النادي الكتالوني مجددا بالنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي. حل النجم المصري محمد صلاح في المركز الخامس ضمن قائمة أكثر اللاعبين حسما للمباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وفق إحصائية نشرتها صحيفة ديلي ميل بالتعاون مع شركة أوبتا. ختام الموجز الإخباري، كنت معكم أنا يزيد سيف من راديو عدن الغد. للمزيد من الأخبار زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. تحياتي.

قابل واحد كان تاركا للصلاة فتاب إلى الله، تقول له اقضي هذه الصلوات وأكثر من النوافل حتى تغسل هذه السيئة من جنسها. واحد كان يسمع الأغاني والموسيقى وتاب إلى الله ثم رجع ثم تاب ثم رجع، نقول اختر البديل المناسب حتى يبعدك هذا البديل عن الموسيقى والأغاني، وهو كلام الله جل وعلا. فتكثر من سماع القرآن وحفظ القرآن والإكثار من تلاوة القرآن، فهذا يجعلك تبتعد عن المعصية. ولهذا من لطيف ما يذكر في هذا الباب أن إخوة يوسف عندما جاءوا بقميص يوسف الذي عليه الدم كذبوا على أبيهم وقالوا أكله الذئب، وجاءوا على قميص بدم كذب، طبعا هو عرف أنهم قد كذبوا عليه، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يقولون لما قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام في آخر القصة اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، يقولون الذي أخذ قميص البشرى هو نفسه الذي أخذ قميص الكذب حتى يغسل معصيته الأولى لما كذب على أبيه بهذه الطاعة، حتى يعني يكون هذا دافعا لهذا. فهكذا ينبغي على العبد. ثم أيضا المسلم كلما أكثر من طاعة الله بعد التوبة نفسه تزداد إيمانا ومحبة لله وتعظيما لله، لأن هذه الطاعة نور، الصلاة نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تسطع في قلبك أنوار الطاعة، وكلما جهدت نفسك على الطاعة يكون في نفسك انقباض عن المعاصي والشهوات وحب لله تعالى وحب لما عند الله، فهذا يبعدك عن الرجوع مرة أخرى إلى الذنب. مشكلة كثير من الناس اليوم أنه بعد التوبة يظل على ما هو عليه ثم يرجع إلى المعصية بسبب رفقاء السوء، بسبب الفتن التي من حوله، وما يكون عنده طاعة ومزيد عبادة حتى تنقبض نفسه عن المعاصي، لذلك يرجع. لكن إن تاب إلى الله ثم زاد من طاعة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهكذا تواصل فعل الطاعات والحسنات، تجد نفسك ترغب بعد ذلك في طاعة الله، ترغب في الصلاة في القرآن في ذكر الله، وتكره المعصية. فربما يمر عليك زمان طويل وما ترجع إلى المعصية، ثم يزل الإنسان زلة. كان قبل أيام مثلا يعصي الله ويتوب، ما تمر عليه أيام إلا ويرجع ويتوب، أيام ويرجع ويتوب، لكن بعد ذلك ممكن تمر عليك شهور وأنت ما ترجع لهذا الذنب، ثم قد يرجع. الإنسان ضعيف والنفس أمارة بالسوء، لكن يتوب إلى الله ويعاهد نفسه ويجاهد نفسه أكثر على الطاعة، فيبعد كثيرا عن المعصية، وربما تركها لسنوات طويلة، ثم بعد ذلك يثبته الله بإذنه ورحمته فلا يرجع إليها أبدا. فهكذا ينبغي أن يعالج العبد نفسه. وإذا هذا الحديث حديث عظيم في فضل رحمة الله ومغفرته، وكما عرفنا أن العبد المقصود من هذا الحديث لا كما يظن بعض الناس أن خلاص قال الله تعالى فليفعل ما شاء، لا، المقصود فليفعل ما شاء ما دام محافظا على التوبة. مقصود الحديث أنك لا تيأس من الرحمة، لا تيأس من التوبة. ومثله الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم، رواه مسلم. وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم.

يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد من هذا الحديث أن يبين أن مغفرة الله تعالى واسعة، وأن الإنسان ما ييأس من رحمة الله، وأن الإنسان إذا وقع في الذنب لا يقول لنفسه أنا ليس عندي خير، وأنا ما عندي صدق مع الله، وأنا أذنب دائما. لا، فيتذكر مثل هذا الحديث إذا وسوس له الشيطان في القنوط من رحمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون. لكن ما قال يصرون على المعاصي، لا، ما قال يذنبون ويستهينون بالمعاصي، لا، قال يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. فهذا الحديث مقصوده بيان ضعف الإنسان، وأن كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون، فهذه من طبيعة البشر. الله تعالى ما خلق الإنسان معصوما، ما خلق الإنسان كالملك. الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، الملائكة ما يخطر في قلوبهم خاطر المعصية أو داعي الشهوة أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هكذا سجيتهم طاعة الله. لكن الإنسان لا يختلف، خلق الإنسان وتركيبه يختلف عن خلق الملائكة. الإنسان الله تعالى ركب فيه الإرادة، يستطيع أن يختار، لكن أعانه على اختيار طريق الخير بأن جعل في قلبه فطرة سليمة، يعرف ربه ويرغب في طاعة الله. لكن لما خلق الإنسان في هذه الدنيا في دار اختبار وابتلاء، وهذه من حكم الخلق، أنك ما خلقت هنا في جنة، وإنما خلقت في دار ابتلاء واختبار. الاختبار لابد أن يكون فيه خير وشر، طاعة ومعصية، لابد أن تكون هناك فتن، شهوات، شبهات. فالله تعالى جعل للإنسان اختيارا، وهذه ميزة تميز بها الإنسان عن الملائكة، عنده الاختيار ويختار ما يشاء، ثم أعانه على اختيار طريق الخير بأن جعل في قلبه فطرة سليمة، وجعل له عقلا يستطيع أن يميز الخير من الشر والحق من الباطل، ثم أنزل له الكتب وأرسل له الرسل، بين له طريق الخير من طريق الشر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فأقام الحج عليه، حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره. فهنا يظهر صادق في محبة الله وإرادة الله من الكاذب. فهكذا الإنسان بسبب هذه الأمور كلها لا بد أن يقع في المعصية، لأنه غير معصوم، عنده اختيار، وإن كان هذا الاختيار في النهاية مربوط بمشيئة الله، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. وهذا أيضا مما يعينه على اختيار طريق الخير، لأنه إذا تذكر أن مشيئته راجعة إلى مشيئة الله، هذا يجعله يتوكل على الله ويستعين بالله، ومن استعان بالله حفظه الله ووفقه. فهكذا الإنسان تحيط به الشهوات والفتن والشبهات، ثم هو ليست طبيعته وسجيته واحدة، لا، ليس كالملك، وإنما عنده اختيار، عنده عقل، عنده فطرة، لكن في شهوات، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا هكذا يعيش جهاد. ولذلك العاصي إذا عصى الله ما يقنط، ما ييأس. لماذا؟ لأنك أنت لست ملك، حتى لو كان هذا الإنسان من الصالحين ممكن يعصي الله فما يقنط من رحمة الله. ممكن مثلا يخطر على ذهنه رياء، أو يعجب بعمله فيشعر في نفسه بضيق، قل لماذا أنا هكذا، كيف سولت لنفسي أن أنوي بعملي هذا رياء أو سمعة، أو اغتررت بعملي وأعجبت به. نعم، يحزن الإنسان لهذا، لكن يتذكر

0: إنه بشر وليس بملك. الله تعالى ما أمرنا بأن نغير أطباعنا، ولكن أمرنا بمجاهدة أنفسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذا المقصود من الإنسان. فإذا تذكر هذا الحديث هان عليه الأمر، ليس من باب أنه يهون عليه الذنب، لا، هان عليه الأمر بمعنى أنه لا يقع في اليأس من رحمة الله ويبدأ يلوم نفسه، لكن أكثر من اللوم الشرعي الواجب، فيلوم نفسه حتى يوقعها في اليأس من رحمة الله، يقول أنت لا خير فيك، لا، يقول لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون. فالذنب مكتوب على الإنسان، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، لا محالة سيدركه، زنا العين النظر، زنا اللسان المنطق، والنفس تهوى وتتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان المؤمن هكذا يكون على بصيرة من أمره، فإذا أذنب يعرف كيف يتعامل مع الذنب، يتذكر رحمة الله وسعة مغفرة الله فيتوب إلى الله مباشرة وما يئس من رحمته، ثم أيضا يتذكر بهذه الأحاديث فقره إلى الله وضعفه، خلق الإنسان ضعيفا فلا بد من الذنب. وأحيانا يكون هذا الذنب خير للإنسان، لماذا؟ لأن قد يدخل في قلبك شيء من الغرور والعجب، يقول أنا ما شاء الله ما أذنب، مرت علي سنوات ما أتذكرني أذنبت ذنبا، فيأتي عليك يوم وتقع في معصية، يبدأ ينكسر هذا الإنسان، ويكسر الله العجب والغرور الذي في نفسك بهذا الذنب. فكلما تذكرت هذا الذنب تبت إلى الله واستغفرت الله وعرفت أنك لا شيء لولا فضل الله عليك. فهذا من أحسن ما يكون يتذكرها الإنسان، يتذكر افتقاره إلى الله وأن الأمر لله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فهكذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون، لأن هذه طبيعة البشر، لكن فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: لا شيء يعجبني، يقول مسافر في الباص، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول، فيصرخون نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني ولكني تعبت من السفر.

0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوت.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: بلاتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيغرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن، حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائماً كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

موجز لأهم الأنباء من راديو عدن الغد، أهلا بكم. في الشأن المحلي، أفادت مصادر يمنية عسكرية مطلعة بأن قوات العمالقة ودرع الوطن تتقدمان في أجزاء محيطة بباب المندب. كما أوضحت المصادر أن ألوية العمالقة ودرع الوطن تخوضان معارك عنيفة مع الحوثيين في ذباب قرب باب المندب، وتقتربان من قطع خط إمداد الحوثي إلى ذباب بشكل كامل. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية، واستمرار وقوفها مع الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني الشقيق لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية لبناء مستقبل اليمن. عربيا ودوليا، توالت أخبار حول سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية، فيما لم تصدر السلطات حتى الآن توضيحا بشأن طبيعة الانفجارات أو أسبابها. وقد أفادت مصادر محلية بأن دوي الانفجار سمع من جهة البحر وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. استضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة قمة رباعية تشاورية ضمت قادة السودان وإرتريا والصومال لبحث التطورات في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، إلى جانب ملفات مياه النيل والأزمات الإقليمية. وفي الشأن الاقتصادي، قدمت المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن دفعة جديدة لدعم الموازنة اليمنية بأكثر من 224 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 60 مليون دولار. أظهرت بيانات شحن يوم الاثنين أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في 4 من الأيام 7 خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر أيلول، رغم الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز. وفي الشأن الرياضي، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن لامين يامال نجم برشلونة طلب إدارة ناديه بمنح المصري حمزة عبد الكريم الثقة وعدم التعاقد مع مهاجم عالمي جديد، في ظل ارتباط النادي الكتالوني مجددا بالنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي. حل النجم المصري محمد صلاح في المركز الخامس ضمن قائمة أكثر اللاعبين حسما للمباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وفق إحصائية نشرتها صحيفة ديلي ميل بالتعاون مع شركة أوبتا. ختام الموجز الإخباري، كنت معكم أنا يزيد سيف من راديو عدن الغد. للمزيد من الأخبار زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. تحياتي.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية يعني شيخ قريبة ومحببة لكثير من الناس.
1: وحق لها يا شيخ مشاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه آية الفرح يا شيخ مشاري، آية الفرح، هذه آية الرجاء، هذه آية فتح الباب للعصاة.
0: الله،
1: هذه من أرجى الآيات في كتاب ربنا سبحانه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم،
0: تلطف
1: بأهل الإسراف.
0: الله أكبر، الله أكبر.
1: فما ظنك تلطفه سبحانه بأهل الصلاح،
0: يا سلام،
1: بأهل التقوى،
0: يا سلام،
1: إذا كان هذا قوله لأهل الإسراف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: لا تقنطوا من رحمة الله، رحمة الله طاردة للقنوط. لا يقنط أحد من رحمة ربنا التي وسعت كل شيء، ونحن جملة أشياء. ونسأل ربنا سبحانه ألا تضيق عنا رحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. هذه الآية في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء ناس من أهل الشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل وسلم،
2: وهؤلاء كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن الذي تدعو إليه لحسن. لكن كأنهم يرون أنهم يعني ليست عندهم قابلية للدخول في هذا الدين لأجل ما أكثروا من القتل والزنا. إن الذي تدعو إليه لحسن، ولو يعني علمنا أن لنا يعني باب ندخل فيه، هل لنا كفارة، لنا مغفرة؟ فأنزل ربنا سبحانه قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويروي أحمد أيضا في مسنده أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ عجوز يتكئ على عصا، فقال له: يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات، فهل يغفر لي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الأعرابي: نعم، بلى، وأشهد أنك رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب، قد غفرت غدراتك وفجراتك. فالإسلام طبعا يهدم ما كان قبله. فهذه من أعظم آية الرجاء في كتاب ربنا.

0: تطرد القنوط واليأس من أنفس المسرفين الذين يريدون أن يقبلوا على ربهم ويتوبون إليه ويخشون أنه يحول بينهم وبين ما يريدون من الإقبال والتوبة ما أسرفوا. فيقول ربنا لهم: يا معشر المسرفين رحمتي تسعكم. يا شيخ مشاري، انظر إلى قضية ربنا سبحانه كيف يقول لهؤلاء: يا عبادي يا عبادي، نسبهم إليه. الحديث عن المسرفين، يعني ربنا سبحانه لم يطردهم عن شرف هذه النسبة بسبب إسرافهم. أنتم مسرفون ولكنكم عبادي، يا عبادي. هذه النسبة فرح الناس بها جدا. أنت تعلم الإنسان كلما أضيف إلى مهم يفرح بهذه الإضافة، يقال هذا يشتغل عند المدير الفلاني. أحيانا تجد هذا الذي يضاف إلى المدير يحس بأنه أعظم من المدير لشرف النسبة. فإذا قيل هذا يشتغل عند الأمير الفلاني أو الملك الفلاني، فإذا قيل هذا مضاف إلى رب العالمين. هذه النسبة، هذه النسبة كان يفرحون بها. واحد يخبره عن نفسه يقول: أنا إذا نادني الناس باسمي لا أجيب، إذا نادوني بعبد فلانة التي كان يحبها أجيب، لأنه يفرح بالنسبة إليها أعظم من فرحه بلقبه باسمي. يقول: أصم إذا نوديت باسمي، وإنني إذا قيل لي يا عبدها لمطيع. إذا نوديت باسمي فإني أصم لا أجيب، لكن إذا قيل لي يا عبدها ألبي. فهذا يقول يا عبدها ويفرح بها، يقول يا عبد الله أنت. يقول القاضي عياض رحمة الله عليه الإمام الملك المعروف: ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا. أخمص الرجل هو هذا سبحانه وتعالى. وكدت بأخمصي من شدة تيه وعزي أن أطأ الثريا نجم في السماء. ما الذي سبب له هذا؟ ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا.
1: هل هي دلالة محبة؟ يعني كيف يعرف الإنسان أن الله يحبه ورضي عنه؟
0: هذا مقام آخر، لكن هذه فيها دلالة ترجية. وعلى كل حال فهو فتح الباب. المشكلة أن تريد أن تقبل فتجد الباب موصدا. ربنا فتح الباب، أعلمك أنه فتحه، وما فتحه ربنا ليس يغلقه أحد. الحديث عن أن ربنا سبحانه غفار هذا مليء في القرآن، متناثر في موضع كثير من القرآن، لكن من عجيب ما تسمع عندما تقرأ قول ربنا سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن البصري في هذه الآية: انظروا إلى هذا الكرم والجود، يقتلون أولياءه ويدعوهم إلى التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. مفهومه أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم تابوا فليس لهم عذاب جهنم وليس لهم عذاب الحريق. يقتلون أولياءه ومع ذلك لا يحول بينهم وبين التوبة. إذا تابوا تاب عليهم. يا عبادي، هل تعلم إسرافا يا شيخ مشاري من يرتكب قتل النفس؟ هذه
1: من أعظم الذنوب.
0: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في أرضه فكأنما قتل الناس جميعا. فما ظنك بمن قتل 100 نفس؟ حديث صحيح المعروف، ذاك الرجل الذي قتل، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل في من كان قبلنا قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد. عابد، عندما تسمع عابد ماذا تفهم؟ لو إنسان خال في صومعة له، لا يخالط البشر ولا يرى أحدا، ولا يعني إنسان في خلوته بربه. هذا يجيئه من يستفتيه في قتل أنفس لا نفس واحدة، يوشك أن يجن الرجل، لأن هذا ما عنده علاقة بالبشر أصلا. قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ لا توبة لك. منطقي لأن يخرج هذا الجواب من مثل هذا. فقتله، لا توبة لي، لا لا لا صلاحية لك. فقتله وكمل به المئة. ثم أدركته عناية الله فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فجاءه وقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، هذا باب ربنا سبحانه شرعه وفتحه للمسرفين، من يغلقه؟
1: الله.
0: ولكن البلد الذي أنت فيه بلد فجور، قومه قوم سوء، أخرج إليه، أخرج عنهم واذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه، ثم بقية الحديث معروفة. هذه رحمة الله. هذا لما مات واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب يقول نحن أولى به لم يعمل خيرا قط، وملائكة وقتل 100 نفس، وملائكة الرحمة يقول نحن أولى به لأنه ذهب إلى الله تائبا. فيرسل ربنا سبحانه ملكا ويحكم بين المختصمين، قيسوه مكان موته إلى أي الأرضين كان أقرب، يأخذه الملائكة الموكلون بها فوجدوه أقرب إلى أرض الرحمة بنوءة صدر.
1: الله.
0: لما بدأ الروح تخرج كأن رجليه لم تعودا لم تستطيع حمله، لكن الروح ما زالت فوق، فهو يريد حريص على أن يصل إلى القرية.
1: الله.
0: يقولون لما أدركت الوفاة نأى بصدره، دفع بصدره ثم سقط. تلك الدفعة هي المسافة التي كانت أقرب إلى الصالحين. هذه تجلية الرحمة يا شيخ بشار،
1: ودلالة على صدقه،
0: دلالة على صدقه. وما كان ليكون ذلك لولا أن ربنا سبحانه شرع هذا الباب.
1: الله.
0: فلهذا هذه الآية، هذه آية الفرح. هذا فضل الله العظيم، هذا فضل ربنا سبحانه.
1: كيف يوفق الإنسان بين الخوف والرجاء؟
0: أحسنت، سؤال جيد هذا، وهذا سؤال أجاب عنه رجل من المتقدمين اسمه يعلى بن زياد، روى البخاري في صحيحه تعليقا أن يعلى بن زياد كان العباد والعلماء والزهاد، جاءه قوم كان يذكر الناس فربما خوفهم، فجاء إليه من قال ولم تقنط الناس من رحمة الله؟ فقال له هذا يعلى بن زياد، قال وأنا أقدر أن أقنط الناس، والله قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. من ذا يقدر أن يقنط الناس من رحمة الله بعد أن قال ربنا سبحانه ما قال؟ ولكنه قال بعد ذلك، وهذا جواب على سؤالك، قال له ولكن الله أيضا قال وأن المسرفين هم أصحاب النار، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على سوء أفعالكم، وإنما ربنا سبحانه بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه ومنذرا بالنار لمن عصاه. الاعتدال لا بد منه. وكما تعلم أن ربنا سبحانه فتح الباب للمسرفين ليدخلوا، لكنه أيضا ينبغي للإنسان أن يستشعر لفح النار، نسأل الله العافية، كأنها تلفح من لم يريد أن يدخل باب النجاة. ولا بد أن يدخل الباب ما دام يتأتى له الدخول، يوشك أن يغلق.
1: إذن هو إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن خافه ورجع.
0: طبعا من عقائد أهل السنة أنهم لا يسوون بين من قال لا إله إلا الله ومن امتنع عن قول لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نفعته يوما من دهره. لكن لا بد من التوبة.
1: هل التوبة شيخ يعني من الشرك والكبائر كالتوبة من الصغائر؟
0: الصغائر هذه تكفرها الصلوات الخمس ويكفرها الجمعة إلى الجمعة وإلى آخره. الكبائر هذه تحتاج توبة،
1: توبة خاصة،
0: توبة نعم. ومن مات ولم يتب فمنها فإن أمره إلى الله، إن شاء غفرها له وإن شاء أدخله النار وعذبه ثم بعد ذلك يخرجه ويدخله إلى جنته.
1: والمكثر من المعاصي شيخ لو مثلا تاب توبة خاصة لكل الكبائر التي فعله، ولا تحتاج لكل كبيرة من الكبائر توبة؟
0: المهم أن يتوب مما يقترفه من معصية الله، أن يتوب. فإذا تاب إلى الله كما قال الله توبوا إلى الله توبة نصوحة، ربنا سبحانه يأتيه موعده ويغفر له. ثم الله يحفظك شيخ مشاري، انتبه هنا إلى قضية. ربنا حسم قضية الشرك، هذا الشرك لا بد فيه من التوبة منه، والتوبة منه هي الإسلام. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه قضية محسومة. لكن زيادة في ترجية المسرفين، ربنا يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا الجزء من الكلام كان ربنا سبحانه مستطيعا أن يقول الله يغفر الذنوب وتكون مؤدية للمعنى، الله سبحانه يغفر الذنوب. هذه الذنوب، كلمة الذنوب هذا جمع، الذنوب جمع ذنب ومحلى بأل معرف، هذه عند أهل أصول الفقه تسمى صيغة عموم. الذنوب عندما نرى الجمع المحلى بأل معناه كل الذنوب، هذه نفهمها فقط بهذه الذنوب معناها كلها. ربنا سبحانه يؤكد أيضا بهذا التوكيد الذي هو جميعا، حتى لا يجي واحد يقول والله أنا فعلا سمعت الذنوب لكن ذنوبي أنا أكبر من أن تغفر، زاد لهذا النوع من البشر كلمة جميعا، لأن لا تظن أن أنت ذنوبك لما توهمت أنها خارجة من هذا العموم المستفاد بالذنوب أنها تخرج أيضا من التوكيد الذي أكد هذا. ثم أكد هذا كله بقوله إن التي تدل على التوكيد. أي فضل أعظم من هذا؟
1: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
0: لكم
1: جزاكم الله خير.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: جيت بس قصر

استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: بين زحمة الأيام وتغير الأزمنة، تبقى المسافة محتاجة لمن يفهمها بين بساطة الماضي وتسارع الحاضر.
1: أشتي أشوفك كل يوم وكل ساعة وكل ليلة.
0: أهلا بكم في برنامجكم بين جيلين. البرنامج الذي لا يبحث عن الرابح والخسران، بل يبحث عن الجسر الذي يربط تجربة الأمس بتطلعات اليوم. كيف نرى العالم؟ كيف نفهم أفكار بعضنا البعض رغم اختلاف السنين؟ نفتح معكم أوراق الحياة ونقارب وجهات النظر لنلتقي في منتصف الطريق.
2: يا حلال أبيض، برشلونة ده فريق كوبا.
3: ده حاجة كل

أسعد الله بالخير مساءكم مستمعين الكرام متابعين الأحبة في كل مكان. طبعا نلقاكم اليوم في أولى حلقاتنا بين جيلين، كما قال برومو برنامجنا، بين زحمة الأيام وتغير الأزمنة تبقى هناك مسافة، مش بالضرورة أن نبتعد عنها ولكن محتاجين أن نفهمها، مسافة بين زمن كان فيه الجمعة حول السفرة وزمن أصبحت فيه الجمعة أمام شاشة الجوال. أهلا بكم في حلقتنا الأولى، حيث أن موضوعنا اليوم يمس كل بيت كل أسرة، فالهواتف والتكنولوجيا الذكية هل قربت البعيد أم أبعدت القريب؟ كيف يمكن أن نشوف، كيف يمكن أن جيل الآباء ينظرون إلى جيل الشباب بين الأمس الذي يحمل الدفء والذكريات ويوما كان يصنع بكل حب إلى أياما تطورت وتصنع بالتطور التكنولوجي؟ نبدأ حكايتنا اليوم بين جيل عاش تفاصيل حياته ببساطة وجيل أصبحت التكنولوجيا جزءا من يومه. لنلتقي هنا ونقرب بين الهواتف والتقنيات، هل قربتنا من بعضنا أم صنعت مسافة بيننا؟ أهلا بكم معنا ومع ضيوفنا اليوم.

0: مستمعينا الكرام، متابعينا الأحباء، طبعا في برنامجكم بين جيلين أولى حلقاتنا طبعا بيكون معنا ضيفين في الاستديو أو عبر الهاتف أو عبر تسجيل لأحد الضيوف، ولكن إحنا كمان بنستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم وآراءكم في موضوع حلقتنا، وهو اليوم عبارة عن حلقة عن التكنولوجيا والهواتف والتطور التكنولوجي في حياتنا اليومية. يسعدني أرحب بضيوفي طبعا اليوم في الاستديو معنا الشاب غمدان الجناني، طبعا اهلا وسهلا طالب، اهلا وسهلا فيك غمدان. ومعنا على الهاتف ضيفنا بيكون الاستاذ محمد فضل. مساء الخير استاذ محمد.
1: نعم مساء النور عليكم جميعا، واهب التي وتحيه للعصام.
0: عاصم اوكي. طيب استاذ محمد، السؤال بيكون لي لك في اولى فقراتنا والزاويه الاولى، وهو عندما ترى اليوم الجميع في جلسة الأسرة أو العائلة كلا ممسك بهاتفه ولا أحد يتحدث مع الآخر، ما الذي تشعر فيه بتلك اللحظة؟
1: طبعا شعب المؤسر أنه كان في الماضي نحن لما نلتقي يكون في مثلا لقاء منتديات أو حتى لقاءات عادية، أحد يتكلم والأخير

0: اجتمعوا ثم واحد ينظم من لقاء يكون رئيس المكان او واجهة اجتماعية يسمع من الشخص الضيف اللي يبدأ بالموضوع ثم يسمع مداخلات الاخرين فردا فردا فيستفيد الجميع مع تنظيم هذه من قبل شخص يرأس المجموعة في المنتدى او في الملتقى او شخص اجتماع او صاحب البيت اللي اذا كان مثقفا او فاهما او غيره.
1: يعني كان زمان في دفء في الأسرة في العائلة في الناس عندما يتجمعون كانت هناك روح حلوة من الدفء والحنان والمودة والضحكات العالية، الآن أصبح الناس على هواتفهم.
0: أيوة. طيب. الآن بقول لك شوفي ذو حدين الرسائل الإلكترونية الحالية. في الماضي كان الألفة والوجدانية والتآلف وكان الناس والواحد يشتغل الثاني والفا ومحبة، حتى أيام بداية الخمسين أو الستين عندما كان التلفزيون ماشي بدايته كان نجتمع وكان من الأكبر السن عجائز أو شيوخ يحكون لنا حكايات تاريخهم أو بعضها حتى أساطير كنا نحبها ونحترمها وكنا نشعر بألفة فيهم نتذكرها حتى اللحظة. لا الإلكترونيات في فائدة إنك تصلك رسالة سريعة من فلان وعلان برا كنا أول ننتظر رسالة أسبوعين أو شهر ونحتضنها ونحبها لكن الآن تجيك رسالة سريعة إنما تخرج من عزل لما تكون في البيت بعضهم لاغيهم كل واحد في غرفة لو اشتغلت شاي يقول لك ها قبلي بالتلفون ما في وجدانية هنا تندزع من الروح الوجدانية من البشر بغض ما تكون اتصال مباشر فيها روح فيها روح فيها آلف.
1: يا سلام. نوجه السؤال لغمدان. طبعا غمدان نقول لك كمان أهلا وسهلا فيك في برنامج بين جيلين. السؤال لك يا غمدان، عندما يتهمكم الكبار بأنكم عزلتم أنفسكم على شاشات فارغة، كيف يكون هذا الوضع يا غمدان؟ هم مش عارفين أن هي مثلا مساحة عمل أو هي مساحة للمعرفة بالنسبة لكم، كيف شعوركم؟
2: أولا أهلا أستاذ مواهب وشكرا إذاعة عدن غد على هذه الاستضافة الجميلة.
1: أهلا وسهلا فيك
2: وسعيد جدا بوجودي معكم في هذه الحلقة.
1: يا حيا مرحبا. السؤال إنه آباءكم الآن يتهموكم إنكم عزلتم أنفسكم أمام شاشات الجوال فأصبحتم في البيت لا تتكلموا مع أحد، يعني منعزلين أغلب أوقاتكم تكون على شاشة الجوال، إيش رأيك بهذا الكلام؟
2: هذه الظاهرة حصل كثيرة بمجتمعنا، تحصل في أكثر في كل البيوت، ما أقولش بعض البيوت في كل البيوت تحصل الأخوان أو الأهل كامل مثلا في لما عائلة تحصل فوق الجوالات.
1: أيوة.
2: أو إنه مثلا الشباب مثلا يروحوا يخزنوا أو يروحوا أماكن.
1: تمام.
2: تمشي.
1: إحنا بنتكلم عن البيت الآن.
2: البيت.
1: البيت كيف تتعامل مع الوالد والوالدة في البيت مع الأخوان وإنت ماسك الجوال 24 ساعة، إيش يقولوا لك؟
2: أنا بالنسبة عن نفسي لما حتى لا مثلا ما يشوف ابنه على الجوال او اطفاله على الجوال يشوفه بوقت طويل اجلس ينصحه بهذا الشيء انه هذا الشيء بطال كذا. انا عن نفسي مثلا لما اكون اشوف ابي يتفرجون فوق الجوال اخبي الجوال داخل اطلع الجوال على جنب يعني
1: تطرح الجوال. طيب بغمدان اول تلفون امتلكته كان ايش؟
2: انا اول تلفون امتلكته كان سامسونج ذاك اللي عدد وخرج جديد.
1: يعني الزراير قزك؟
2: لا مزرعه، كان سامسونج القي صغير.
1: تمام.
2: فعمي اخذ لهم.
1: متى بدات تستخدم النت؟
2: النت ب 2014.
1: في 2014 كيف واجهت كيف تعرفت على هذا النت؟ حد من الاصدقاء عرفك؟ انت كنت دائما تبحث؟
2: فبالبدايه ما كنتش عارف انه النت كذا، فكان معي ذا الجوال الصغير اول ما امتلكته كنت يعني كان امتلك العالم، فكنت محافظ على هذا الجوال و ما حد يقربه ما حد يلمسه كل شيء. فحبة يعني تعرف على النت كذا والتفاصيل اللي حقه كذا. فكان أول الواتساب أول حاجة أنا ثبت فيه الواتساب.
1: أول تطبيق.
2: أيوة.
1: الواتساب.
2: أيوة.
1: في 2000 وكم قلت لي؟
2: ب 2015 لما 2016 كذا.
1: يعني بعد فترة الحرب.
2: أيوة.
1: تمام. أستاذ محمد.
0: نعم.
1: يعني من غير الحراقات أول جوال امتلكته كان إيش؟
0: نعم.
1: أول جوال امتلكته.
0: أنا ما أمتلكت الجوال، ما كنت أول في من حدود 2097 كذا إلى 80 كنت ما أخذ جوال شخصي، ما أستخدم حق أقاربي وأتلت في النظر، إنما كنت أستخدمه في حاجة ضرورية في عام 1997
1: 1980
0: لكن ما كنت أستخدمه بكثرة، وفي عام يمكن 2012 للضرورة أستخدمه عندما أصبت النظر إذا أنا مش موجود يسألوا عني ثم تكتل أنا أستخدم الأرضي ما أستخدم.
1: طيب أستاذ محمد تعرفت
0: على أستفيد أولادي بخصوص أستفيد منهم معلومات ألقى إليهم في حالة الضرورة.
1: حلو. طيب كيف تعرفت على علم التكنولوجيا؟ كيف تعرفت على الإنترنت؟ مثلا أول تطبيق اكتشفته تعرفت عليه عبر من؟
0: سؤال سؤال جميل سؤال جميل. أنا غداء التكنولوجيا وعندي آخر أولادي مواليد 94 شفت إن الأمور تطورت ومشان عوام بين الماضي والحاضر زي ما يقولوا من لا ماضي له حاضر له ومن لا حاضر له مستقبل له. أثرت على ابني كان يشتي هندسة مدنية قلت له ابني رأي لديك رغبتك ولكن أود أن تدخل هندسة إلكترونيات هندسة إلكترونيات فقال لي بس اتصل هندسة اتصالات فدخل هندسة اتصالات وافى أيضا دولة أخرى في مجال الإلكترونيات على الأمم المتحدة فالآن هو يفيدني بكثير من المعلومات

0: طيب غمدان
1: أوكي.
0: لو يرجع بنا الزمن مثلا ونقول لو أعطينا أحد الكبار في رأيك مثلا لو أعطينا أحد الكبار هاتف أو لو أعطانا أحد الكبار هاتف من غير جوال هنقفوه من غير إنترنت إيش بيكون شعورك؟
1: شعوري الموضوع هذا أحيانا إحنا نستخدم الجوال مثلا يكون انقطع النت أو إنه يخلص علي النت يخلص علي النت فلما أكون مع الجوال الشحن بقى نسمعه يعني ما يخلص فمستخدموش يعني دخل الصور قلب الصور وقع غفل الجوال يعني
0: يعني أنت مدمن إنترنت؟
1: جدا نقول
0: طيب جدا كم ساعة في اليوم تمسك الجوال؟ شبابنا أصبحوا من صدق مدمنين إنترنت فأكيد ساعات طويلة تمسكوا الجوال صح؟ هل أنت خلال مسكتك لهذا الجوال تتعرف على حاجات جديدة أو أنك بس تتصفح تفرج فيديوهات؟
1: بالنسبة عن نفسي لما أكون على أكثر وقت على النت أتابع مثلا على اليوتيوب دورة تدريبية أو أنه بالمجال اللي أنا أدرس فيه وأنا أدرس إعلام
0: حلو
1: على تلفزيون
0: يا سلام
1: فطلع على اليوتيوب على يعني حاجات تمارين أو تدريبات بنفس الوقت أطلع مثلا زي الإنستغرام زي أنا صنع محتوى في الإنستغرام
0: تمام
1: فأجلس أقلب ريلزات مثلا أصنع أفكار يعني
0: تمام.
1: من ريلزات تقلب أو محتويات
0: حلو
1: أصنع أفكار أخرى
0: تصنع
1: أدون وأكتب
0: يعني إذا جابوا لك جوال من غير إنترنت ما بتقبلوش
1: أبدا ما بتشغل
0: شباب أنا أصبح مدمن إنترنت عم محمد أنت معايا؟ أيوة رجع راح الاتصال طيب لو رجع بنا الزمن يا عم محمد لأيام زمان وعطينا أحد الكبار أو أعطيناك هاتف ذكي اليوم في بو إنترنت وعطينا أحد الشباب هاتف لا يوجد فيه نت طبعا غمدان قال إنه ما بياخدوش لأنه ما بيستفيدش منه أنت إيش رأيك؟
2: لا أنا بأخذ ما بستفيد لأن أنا تعودنا أولا على قراءة الكتاب
0: ايوه
2: كان خير قال لي الكتاب
0: تمام
2: تعودنا على الكتاب والوجدانيه والتآلف حتى ان كنا نروح منطقه كيف نلتقي نتجمع نستفيد من الالكترونيات اذا كان قاعد في عصرنا في مجال المعلومات الخارجيه
0: لما
2: كنا نستفيد من الاذاعه والتلفاز او في مجال تبادل المعلومات لكن يظل التواجد الوجداني هو الاساس والروحاني هي الاساس والكتاب كتاب اهم شيء انا الان انا غمضت صليبي في الساعه كنت احتفظ بعض الكتب لاني نظر الاساس انظر واقول لاولادي والله قال لي سيتسبي اقول شو الكتب خبيتها لكم
0: يا سلام
2: وقسم بالله غمضت صليبي في ساعه يعني كاني دريت كان القلب يوحي
0: فالان الشباب يقولوا انهم خلاص يتصفحوا بالانترنت الكتب وكذا فخلاص ما عاد يهتموش بالكتب العاديه رغم انه والله مفروض ان احنا نقرا من الكتاب اكثر ما احنا نتصفح بالانترنت
1: القرايه مهم جدا
0: ايوه طيب يا عم محمد بين الماضي والحاضر كيف كان جيلكم يتواصل مع الاصدقاء مع الاهل قبل الهواتف والانترنت
2: كنا اول بقول لك انا مريت في مكان على مستوى الداخل والخارج درست بلدان كثيره
0: انت اعتقد درست بالخارج صح
2: او تسلم صوره بالبريد يعني حاجه جميله انك تستلم رساله
0: كان اول في طابع بريد يا عم محمد صح
2: كان بريد
0: ايوه في طابع بريد كذا في طوابع نشتريها كنا
2: علمك في عدن بريد كان من اقدم البريدات في الوطن العربي موجود فين في بجنب مناره في كريتر
0: ايوه
2: في عام 1954
0: طيب
2: هذا كنت اتصل منه
0: يا سلام طيب عم محمد
2: تاريخي
0: عم محمد هل تعتبر انه التواصل اليوم اصبح اسهل فعلا ام انه مجرد اكثر سرعه
2: اقول لك التواصل موجود جميل مثلا تشوف واحد مثلا انا قريب مثلا بريطانيا او ذا اتصل معه اشوف صورتي لكن صح اعرف خبر الخليج لكن ما هيش هدف الرحله الوجدانيه السابقه لا كنت لما اسلم رساله افرح فرحه الى حد احتضنها كانها ابني وظل اقراها مره مرتين ثلاث اشعر احدهم بوجداني ايش عندي ايش هم جاوب علي استوى كذا عمل كذا وطلع كذا كنا بعض الاحيان نلقى الاذاعه بالخارج لكن كانت بصراحه حب

0: الإسلام الرسائل شيء جميل جدا. لأن تكتسب واحد شعر كأنه عندك. ولكن الآن حتى شبيه بقول لك حاجة، حتى الدول المتطورة بدأت تسبب ندم. أنا شفت قبل 6 أشهر استراليا صارت قانون هذا بالنسبة تنظيمه. الآن مصر قبل أسبوعين صارت قانون، شافوا أن أثر صراحة أثر على الشباب وفكرهم عن الماضي وعن الكبار السن وعن الروحانيات والكتاب وغيره وصحيا حتى.
1: طيب غمدان كان شيء علق على كلامك يا عم محمد، ايش كنت تقول يا غمدان
2: بالموضوع انه رسائل كان زمان مشوقه لما توصل متاخر؟
1: تمام.
2: انا اشوف من وجهه نظري انها كانت متعب،
1: يعني لو متعبه
2: لو واحد معه مرض او انه شخص عندهم اشياء ضروريه توصل بنفس اليوم.
1: ايوه.
2: فكان في صعوبات انه توصل متاخر.
1: تمام. والان
2: اصبح سهل جدا، قربوا المسافات بابسط الاشياء،
1: قربوا المسافات في حاجات مهمه وحاجات
2: عادية
1: وحاجات عادية ما احنا مش مستفيدين منها. في شباب مستفيدين من الانترنت بشكل كبير في اعمالهم، في دراستهم، وفي ناس مستفيدين منه بطريقة غلط.
2: في ناس يعني يستخدموا هالاشياء ما منهاش فائدة، يعني تروح
1: تضيع
2: وقت. هو انا بقول في سلبيات في ايجابيات.
1: ايوه.
2: فلو قلنا نحسب في ايجابيات اكثر من السلبيات.
1: الايجابيات اكثر من السلبيات. اوضح لي كده مجموعة من الايجابيات. طيب. مجموعة من السلبيات.
2: مثلا الايجابيات، احنا كشباب الان
1: نظن
2: نستخدم الانترنت، هذا في ايجابيات انك تستفيد منه، تتعلم، تواصل مع اشخاص ما كان بعيده بسهوله.
1: تمام.
2: فسلبيات هي اللي يجلسوا على الجوال بشكل وقت طويل وبدون فائده، يعني يضيع وقته.
1: أيوة.
2: من وقته كثير فما يستفيدش حاجه من النت هذا، فهذه سلبيه انا اشوفها.
1: تمام. عم محمد طبعا انت ما فيش معك جوال صح؟ السؤال اذا السؤال الان بيتوجه لغمدان، كم مره باليوم تفتح هاتفك بدون سبب وبعدين تقول انا ايش كنت اشتي من هذا الهاتف، ايش كنت اشتي ابعث من رساله، ايش كنت اشتي اتصفح؟ هل هذه العاده موجوده عندك؟
2: تحصل.
1: كم مرات؟
2: يعني كثيره، يعني مثلا تجي تفتح الجوال تسوي حاجه تذكر انا ايش كنت باخذ.
1: ايوه.
2: تدخل الصور، ترجع تخرج الواتساب، تروح الانستغرام، تقول فين كنت بروح، ترجع تطفي جوالك.
1: شوفوا ان الانترنت يعني ضحك عليكم.
2: هو مش ضحك علينا بس ذي اصبحت نزول حاجه اعتياد ان انا افتح جوالي بشكل مستمر.
1: تمام.
2: خلاص اجي الشيء اكون بدعني بعقلي اني بسوي رساله لفلان او اني بدخل اشوف اتابع حاجه. فاجي ادخل ترتبك او تشوش، فحسب نفسك في مكان اخر. مكان اخر.
1: طب غمدان هل في يوم من الايام رسلت رساله غلط لشخص وندمت عليها؟
2: واه ابوي ذي حصل.
1: طيب عم محمد نرجع لك ونقول ماذا في نظرك ماذا قدمت التكنولوجيا لكل جيل، للجيل القديم وللجيل الجديد الصاعد؟
0: انا بقول لك اولا هو ذو حتين قلت لك، ولكن قبل هذا اشكر ضيفك انها مش من ذمة الرأي، يأخذ بالرأي والرأي الاخر عجبني بعض ملاحظاته. لكن الجيل الالكترونيك قدمت الناس انه مثلا يشتري معلومة الان سرعة المعلومة.
1: ايوه.
0: الاعلام يتفهم الكلام هذا.
1: ايوه.
0: المعلومة صح تشتري حاجات سريعة تحصل عليها، تدخل جوجل تقول كذا تعرف معلومة.
1: ايوه نحن نستفيد منها.
0: في لكل حاجة استثناء، في اطارات كثيرة منها بقول لك اكون صريح. حتى الاطفال الان اصبحوا واحد والمراه مثلا تشغل بهرجه مع صديقتها ولا مع تعطي الطفل التلفون، ففي خاطر.
1: أيوة
0: في التلفون حتى يقول اخلاقيه وتربويه، في امور بخاطر كثير. بعضها حتى انت تسالت سؤال لغمدان اعتقد من الخصوصيه، بعضها جاك واحد يدخل لك يكون دارس في هذا المجال في خصوصياتك يفاجئك في حاجات خصوصيات. هذه مشكلة. أو في كل قاعدة استثناء، في إيجابيات كثيرة لا أنكر الكورونيات، لكن كيف يظل الإنسان هو اللي هو المسيطر وهو المرشد وهو الموجه لهذه الأمور. حتى في مجال الصناعات والإلكترونيات والسلاح يظل الرجل هو المسيطر، أو حتى الذكاء الصناعي يقول يظل الرجل هو الدور الأول للإنسان.
1: طيب
0: هو الأساس.
1: حلو. غمدان لو نوجه لك نفس السؤال، طبعا انت قلت قدمت التكنولوجيا اشياء كثيره، هناك اشياء سلبيه نحن نحاول ان احنا نبعد عنها، زي ايش مثلا؟ انت حابب انه يكون مثلا هذا الشيء السلبي نقلل منه؟
2: السلبيات يعني السلبيات هذه مثلا استخدامك الجوال بشكل وقت طويل مثلا، يعني
1: حلو
2: تنام تصحى تفتح الجوال.
1: تمام. في ناس ما يغمضوش عينهم ولا الجوال معهم يفتحوا عينهم والجوال معهم.
2: هذه حاصل كثير.
1: تمام.
2: فعشان تضبط السلبيات هذه لازم تقلل من استخدام الجوال. حتى مثلا احنا انا استخدم الجوال، انا في احيان تمر ايام استخدم الجوال وقت طويل، يعني الوقت حقي يضيع اشوف اني ما استفدت حاجه، فازعل على هذا الشيء
1: على الوقت اللي ضاع.
2: يعني مثلا تمر يوم يومين كان تصفح على الجوال
1: تمام،
2: واحس اني ما استفدت حاجه انا من التصفح يعني رضاع وقتي كامل.
1: يعني انت نصيحتك الان للشباب اللي في سنك انهم يقللوا مثلا من استخدام الجوال،
2: يقللوا من استخدام الجوال
1: ويستخدمونه في الاشياء المفيده،
2: يستخدمونه بالاشياء المفيده. هو شو بقول لك، الجوال مثلا الجوال احنا نستخدمه فكذب اللي بيقول الوقت كامل بيستخدمه يستفيد منه.
1: في ناس مواصل ماسكين الجوال
2: مش مستفيدين حاجه، تحصل مثلاً بالتيك توك قلب رزاء فيديوهات
1: أيوة.
2: بالإنستغرام على حاجة فاضية، يعني تروح يروح الوقت كامل على حاجة فاضية.
1: حلو. طيب عم محمد، طبعاً أنت قلت مش معك جوال، بس لو طلبنا منك إنك تختار تطبيق واحد فقط تعيش أو تستخدمه لمدة شهر، ما هو التطبيق اللي بتختاره ولماذا؟
0: معلومات جوجل أو استطاب التواصل، إذا معي واحد يرافق تصلي أشياء حاجة ضرورية
1: تمام،
0: حاجة عنوان سكن، او استخدم مثلا الان استخدم جوجل مثلا انا رايح بس يومين مثلا عمره اللي معي واحد مرافق يستخدم الطريق يعرفها.
1: ايوه في تطبيقات
0: ولكن زي ما قلت كله على الاستخدام.
1: تمام غمدان، نوجه لك السؤال نفسه، ما هو التطبيق اللي بتختاره ولماذا؟ بيعيش معك لمده شهر واحد فقط، ما بتستخدم شيء تطبيق اخر.
2: انا بقول لك عن مسيرتي حياتي مثلا.
1: تمام.
2: بالبدايه انا كنت انا اول ما استخدمت الانترنت كان الواتساب ده شوي معروف انه شيء اساسي، فبديت اول حاجه بالفيسبوك يعني كنت انزل منشورات، انا كنت مصور صور كذا كذا
1: تمام.
2: قعدت فتره وقفت من الفيسبوك انتقلت للانستغرام، فبدات مشوار بالانستغرام يعني بصناعه محتوى يعني مبتدئ هذا. فانا افضل انه الانستغرام.
1: انت تفضل الانستغرام
2: لانه بعيد الفيسبوك، تحصلهم زي المشاكل تدخل على مشاكل
1: انت ما تشوف المشاكل
2: بعيد عن الشيء المشاكل السياسه
1: طيب لو في جلسه عائليه يا عم محمد، اذا كان الاب والام، لو نحن جالسين في جلسه عائليه والاب والام يستخدمون الهاتف والابناء ايضا، من له الحق ان يقول للاخر اترك الهاتف؟
0: والله صحيح، هذا يحق لنا لا بأمر الأب إذا كان مثقف أو فاهم أو حتى الأم إذا كان متعلمة، اللي هو كبير فيها فاهم كبير يرشد الآخرين أن الألفة تظل هي الألفة، والتآلف والتآخي والتراحم بين الأسرة ما يستحدث مباشرة يكون شيء جميل.
1: أيوة. يعني مسؤولية من الأولى أن يقول الأبناء والأم اتركي الجوال؟
0: لا لا، مسؤولية الأب والأم صراحة يناقشوا مش بالإجبار، بالنقاش الهادئ والإقناع
1: ان شاء الله. من بحق لهم بيتكم يقول لك اطرح الجوال؟
2: الاب اكيد.
1: ابوك؟ أيوة. امك ما تقول لك؟
2: امي الاب اكثر.
1: طيب بس ايوه
2: في مشكله احنا نواجهها الان، وهي تكون مشكله كبيره احنا نواجهها الان
1: تمام،
2: اللي هو الجيل ده الصاعد الظهر قديم مثلا 2009 2010 تحصلهم كلهم على الجوالات على الانترنت مثلا لوقت طويل
1: اكيد،
2: فما فيش مراقبه في في الان في اشخاص مثلا مش مراقبه من الاهل مش مراقبه.
1: ايوه ايوه،
2: فانصح انه يكون مراقبه من الاهل مثلا.
1: حلو. عم محمد وغمدان، في معنا مستمعين حابين يشاركون النقاش ونستمع لهم ونقول يا مساء الانوار، راح الاتصال عاصم في اتصال اخر. طيب على بال ما يجي الاتصال يا عم محمد، نحن حابين مثلا نسال هذا السؤال الاخر اللي بيقول ها رجع الاتصال، ناخذ الاتصال نقول مساء الانوار. الو الو، حيو مرحبا. الو عاصم، في صوت؟ الو اسال ايوه يا حيو مرحبا، مساء الانوار.
3: مساء الخير يا عدن، ومساء الخير للمخرج الكريم وللبنت الغاليه مواهب،
1: الله يسعدك،
3: المبدعه والمتالقه الأكثر إبداع،
1: الله يحفظك
3: جميعا في مسيرة التأثير هنا عدن وعدن عدن المتكلم.
1: سمعت موضوعنا أستاذي؟
3: بالتأكيد أستاذ، تفضل
1: تفضل أعطينا رأيك. العم محمد وغمدان حابين يستمعوا لرأيك في هذا الموضوع.
3: تفضل، يمكنك طرح السؤال.
1: موضوعنا هو عن جيل التكنولوجيا الآن، إحنا الإنترنت،
3: انت حاولي اختيار السؤال المناسب.
1: تمام،
3: عشان
1: السؤال هو عمن اتعرف عليك استاذي،
3: الاستاذ سعيد الشعيبي.
1: يا حي استاذ سعيد. استاذ سعيد، موضوعنا عن التكنولوجيا والانترنت، والجيل الان اصبح طول الوقت ماسك الجوال. معنا العم محمد فاضل بيناقش نحن من جيل القديم، وغمدان من الجيل الألفين، حابين ان احنا نسمع رايك في هذا الموضوع كمان.
3: نعم أنا تابعت الحلقة منذ بدايتها وهناك يعني الشكر والتقدير لمن أعد هذه الحلقة.
1: الله يسعدك.
3: نحن اليوم نعيش بنتي الغالية مواهب. نحن نعيش الألفية الثالثة، يعني ألفية التطور والتقنية يعني والمستجدات والأحداثيات التي تأطف يعني بالتقنية والمعلومات وتسخر. قد يكون هذا تسخير يعني فيما يخدم الحياة العامة في المجتمع، وإنما أقسم لك بالله أني أفتقر للزمن الجميل وأفتقر
1: للمة الأسرة،
3: أفتقد للأسرة، أفتقد لأهلي وجيراني. لأن يعني المجتمع يعني قد يكون أخاه أو أمه في الغرفة المجاورة لا ولا يعلم بها،
1: صح،
3: لأنه مشغول بالهاتف،
1: صح كلام.
3: يعني وبعدين برامج متعددة يعني تذهب المرء إلى المجهول وهناك البعض من يستخدم هذه التقنية فيما هو مصلحة لأسرته والأولاده والعمل والمجتمعه.
1: أيوة.
3: يعني في المجال الهندسي، في مجال الاتصالات، في مجال يعني تنقيب النفط، في مجال البحار، في مجال التعليم. ولكن الأباء والأمهات اليوم أمامهم مسؤولية
1: كبيرة،
3: يعني قبل أن يأتي يعني رضي الله عن عمر أبو الخطاب اللي يقول للعالم حافظوا على أولادكم وأسركم،
1: صح،
3: لأنكم يعني الأب والأم هما أمام الله أول من يسألون بالمسؤولية أمام أولادهم، وأولادهم هم المجتمع والمجتمع متكامل. كيف تنتج الأسرة أولاد أذكياء سلمين؟ يمكننا استخدام التقنية، يمكننا استخدام المعلومات، يمكننا استخدام البرامج،
1: الاستفادة من هذا العصر،
3: العقل. أي في توعية العقل، في نهضة المجتمع، في خوض معركتنا نحو المستقبل كأولاد.
1: تمام.
3: من هم من يتجه نحو أن يكون طيارا أو مهندس انتحار، ولكن هذا لا يأتي إلا من أسرة سليمة
1: إن شاء الله بإذن الله.
3: نحن أمام تحدي بنتي الغالية مواهب.
1: أكيد أستاذ
3: العزيز
1: سعيد.
3: الذي يتحدث قبل قليل اليوم معركتنا معركة وعي.
1: أكيد طبعا نحن سعيدين بمداخلتك هذه الجميلة طبعا وكلامك، والكل في الزمن الجميل اللي كانوا الآن مشتاقين لجلسة الأهل، لمة الأحباب، الهواتف. طبعا كل ما تروح مكان كل واحد منا ماسك هاتفه، وكما قلت لا يعلم بالآخر، ولكن نتمنى من أنه يكون هناك استفادة، يعني ما تمسك الهاتف إلا للاستفادة. شكرا لك أستاذ سعيد. ونرجع لضيفين الأعزاء الأستاذ محمد، وأسأله هذا السؤال اللي يقول: ما المهارة التي تعتقد أن الجيل الأكبر يستطيع تعليمها للشباب اليوم من غير إنترنت؟
0: أقول لك أولا أشكر العزيز سعيد، هو صحفي مبارة، وأعتقد أنه بتوقيت السعودية وهو صديق إذاعة،
1: تمام،
0: هو إعلامي وشيء بدنا يسافنا، هو إعلامي وهو من رجال الصحافة القدامى. فالمهارة اللي يستخدمها الأب يعلم أبنائه إنه إذا قال أوكي لا يمنع عمل التواصل الإيجابيات، لكن يربطهم بين القراءة، بين معرفة الكبار في إيش معرفة التاريخ القديم على التقاليد، موروث شعبي جميل
1: حلو.
0: يحكي لك أبوك أمك صديقك أغرب منك معك حاجة عايشها تجد منها، وتربطها بعدين بالإلكترونيات حبة حبة، يعني توام. شوف أنا قلت حكمة يا بنتي مواهب،
1: ها استاذ،
0: وام بين الماضي والحاضر والمستقبل.
1: يا سلام،
0: هذا الكلام اللي أقوله.
1: طيب، ونوجه سؤال لغمدان: ما هي المهارة الرقمية التي يستطيع الشباب تعليمها لكبار السن أو للجيل اللي قبل اللي كان ما فيش معهم إنترنت؟ إيش تقدروا تعلموهم؟
2: نقدر نعلمهم، أشوفنا ما في حاجة نقدر نعلمهم بدون إنترنت أو
1: لا.
2: نفهمهم.
1: أنا قصدي سؤالي يكون إنه الآن أنت جيل الرقمي، أوكي؟ أنت عبر الجيل الرقمي هذا كيف تقدر تفهمهم؟ إيش تقدر توصل لهم علشان هم ما كانش عندهم هذه التقنية؟
2: تمام. نظن نوصل لهم مثلا التواصل السريع اللي أنا أصبحنا فيه.
1: تمام.
2: نظن نوصل لهم لأن مع الذكاء الاصطناعي إنه أصبحت حاجات كثيرة مسهلة إحنا. فنعلمهم إنه زمان لما كانوا الشيء يسووا حاجة ما كانش نفس الآن سهل إحنا في بلعب،
1: يعني تصميم صورة قصدك،
2: تصميم صورة،
1: الاتصال بأشخاص أعزاء خارج الوطن،
2: كيف توصل لأقرب الناس لكم بدول برا، كيف توصلوا بشكل سريع يعني؟
1: يا سلام،
2: المعاني اللي كانوا عاملينهم زمان احنا اصبح سهلة.
1: طيب
2: احنا نشوف الان، وانا اشوف ان الرياضي في الايام القادمه والمستقبل بيكون في اكثر واكثر سهوله تعالى.
1: اكيد، بس من كلام استاذ محمد قال انه لازم يكون معنا الكتاب، واحنا زمان كنا بنعتمد اكثر شيء على المعلومات من الكتب. انتوا الان تعتمدوا على الانترنت، فانت تقدر تقول للعم محمد هل الكتاب هذا موجود هلو بالانترنت، او تقدر تعطي له معلومات نفس معلومات الكتاب مثلا؟ ناقش
2: طبعاً
1: استاذ محمد.
2: طبعا موجود مثلا الكتاب هذا اللي انا هو معه حاليا، انا اقدر احصله بالانترنت يعني حاجه.
1: طيب هل بتستفيد منه زي ما بتستفيد منه لما بتقراها؟
2: طبعا لا.
1: ليش؟ لانه بيكون تشتت.
2: بيكون تشتت اول حاجه لما تقرأ من الكتاب، فافضل بكثير من تقرأ من الجوال. من الجوال ما افضلش.
1: استاذ محمد انت معي؟
0: نعم.
1: طيب السؤال يقول ما اكثر صفه في الجيل الاخر لا تفهموها انتم الان؟ يعني اكيد انت معك ابناء ما شاء الله، في حاجه اكيد الجيل التكنولوجيا هذا في لهم اطوار غريبه.
0: اطوار غريبه، اولا عندك بس على الطاير بعض الملاحظات. اولا سرعه المعلومه لكن تاثر عليهم النقل الميكانيكي والتقليدي، كان يسمع معلومه وهي يمكن فيها خطا او فيلم او مسرحيه او يسمع من دوله حاجه على فينقلها تلقائيا حاول يغلدها، وهذه السرعه اللي تاثر على الجيل الحالي. يعني ينقل حاجه مثلا مسلسل تركي ينقل حاجه يسمعها ويأثر فيها،
1: يتأثر فيها. ايوه صح كلام،
0: خارج عن تاريخنا وموروثنا.
1: ايوه
0: هذا اللي انا خاف منه.
1: غمدان اكيد في هناك صفة تتمنى أن تكون عند جيلك من جيل الإنترنت الآن، إيش تتمنى أنهم يكونوا اللي من جيلك مثلا؟
2: يعني كيف يستخدموا النت؟ أو
1: أيوة،
2: أن يستخدموا النت بأشياء التي تفيدهم، اللي يستخدموا النت بوقت طويل بدون فائدة.
1: أيوة،
2: فالجيل اللي حان فيه الآن زي ما قلت لك سابقا، الجيل حق هذا تحصل مثلا 78% بقول 70% اللي هم يستخدموا الانترنت بدون فائده.
1: ايوه،
2: فتصفوا على مواقع التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، يضيعوا وقت من وقتهم بدون فائده.
1: تمام،
2: فالافضل انه يشوف مثلا هو ايش التخصص الذي هو يدرس فيه، او اذا كان طالب او اذا كان غير طالب.
1: تمام،
2: يشوف التخصص او الشغل اللي هو شغله فيتطور اكثر بهذا الجانب حقه، يعني يستفيد من النت.
1: يا سلام. طيب كمان استاذ محمد وغمدان معنا هنا رسائل في بثنا المباشر من ابو خالد حلصم، بيقول مساء الخير مواهب الجيلاني وعاصم حكيم، وتحيه لكم للبرنامج الجديد. زمننا افضل رغم انعدام وسائل التواصل او حتى الهاتف المنزلي، ولكن كانت جمعتنا او اللمه الحلوه ولقائنا في حميميه اكثر، والكل يعرف ان اخبار الجميع حتى المقترب كان يرسل رساله لاهله وكانت تصل بعد اسبوعين، ولكن في قراءتها نجد المتعه كما قال عم محمد. طبعا الرسائل لي خاصه طابع خاص. تمام، وكم كانت الفرحتنا عندما نفتح صندوق البريد ونجد رساله فيه ونطير فرح للبيت فرحانين وكاننا كسبنا جائزه. اما الان الجوال في كل شيء، فلا تجد اللدة في شيء، بل بالعكس يكسب الأشخاص التبلد، غير الأمراض العديدة من الجلوس أمام الجوال لساعات طويلة. يجب عندما نجتمع مع الأهل نسحب الجوالات منهم وتكون هناك متعة للقاء. تحياتي لضيفك الأستاذ محمد والأخ غمدان، لك منا ألف تحية يا أبو خالد. والصحفي سعيد برضو شعابي بيقول موضوع جميل، تحية للمخرج عاصم متألقة مواهب أرى لها مستقبل كبير. شكرا لك أستاذ. تشيد داخل تكلم يلا.
2: طبعا موضوع أنه قال أصحاب كان زمان عندهم رهيب بدون نت بدون حاجه.
1: تمام،
2: فانا اشوف عن نفسي انا لو رجعت للزمن حقهم القديم
1: ما بقدرش تعيش
2: ابدا. يعني انا اذكر انه فتره انقطع النت هنا في عدن، انقطع الاتصال.
1: ايوه،
2: فكان صاحبي الشيء يوصل لصاحبي، ماشي ما اقدرش اوصل له ابدا، وانا اشتبه حاجه ضروري.
1: تمام،
2: فاضطرت اني اخرج من داخل البريقه لما انا الشيخ ادور له بالحافات.
1: تمام،
2: احسست بتعب وتعب.
1: شوف جداً. انا بقول لك حاجه غمدان، يمكن فكرتك انت انه الجيل القديم، انا طبعا على ايامي انا لما كنت بسنه سادس يمكن جابوا بيتنا تلفون ارضي. ما كانش، كنت جالس اتكلم فيه باب الساعات. شفت ليش؟ لانه كنا فرحانين فيه. صح يا عم محمد زمان. ايوه كان التليفون الارضي. ايوه يعني انا دخلت مع جيلك يا غمدان وجيل عم محمد.
2: اذكر
1: تمام. وأني شوفني لما رحت أدرس بالخارج طبعا ما كنش معي فيس ولا واتس.
0: إيش بلد؟
1: بمصر. كان عندهم في كان، بس أنا طبعا كان معي جوال عادي، بعدين اشتريت ودخلت الواتس وعملت الماسنج ياهو، كان أذكر في تطبيق الياهو يمكن هو كان تتواصل في بصوت صورة، صح يا عم محمد؟
0: يا سلام، لأنت أتفتي بمصر العروبة
1: والتقام. أيوة، وكان
0: وأنا بغداد.
1: أيوة، ولكن في يمكن 2013 بدأ الواتساب بالنسبة لي أنا، تمام، وبعدين خلاص استمرت التطبيقات. فالآن أنا يمكن ما احتكش الجوال كثير إلا وقت الشغل، ليش؟ عشان مثلا أجيب معلومات وكذا، لأنه الآن في ما فيش كتب يا عم محمد زي الأول.
0: بحكم عملي، بحكم عملك.
1: أيوة، بحكم عملنا اليومي والمتسارع لازم إن إحنا نتواصل.
0: أتفق معك في كثير من الأمور.
1: أيوة، فنحن نتمنى من جيلكم، جيل الشباب الجميل طبعا، إنهم يستفيدوا قدر الإمكان من الإنترنت، لأنه فيه معلومات مفيدة وفيه معلومات قد تضرهم كما قال عم محمد، يطبعوا بطباع ليست من طباعنا.
2: طيب لحظة بسيطة،
1: تفضل.
0: أذكر أنا كنت مع أطباء علم التنويعات،
1: تمام،
0: مع أطباء الصغر اللي هو أغرباء، حتى من ناحية صحية او من ناحيه نفسيه، قلت مع طبيب نفساني اللي هو اشياء الغضاري، وطبيب دكتور جمال طبيب بروفيسور في الطب،
1: تمام،
0: قال لي اولا ياثر على النظر مع المدى خاصه الصغار.
1: ايوه،
0: الصغير ما يكرر كل يوم بالتليفون.
1: ايوه،
0: مع الكبر والعمر لا يتحمل نظره وياثر خاصه اقل من 12 عاما،
1: تمام.
0: الشيء الثاني انه لما يكبر يسمع التليفون يصاب بالتبلد.
1: ايوه،
0: مثل الاخرين وانطلاقه، وحتى ضعف الشخصيه لنقش الاخرين. هذا ملاحظه مش من الاطباء.
2: والكتب.
1: غمدان معه مداخلة كمان، يلا قول يا غمدان نسمعك.
2: أذكر النقطة، كان جدتي تحكي لي على أيام زمانهم قديم.
1: يا سلام، إحنا نشتي هذه الحكايات.
2: فكان في البلاد يعني مكان قرية، كان كلهم ماشي عندهم جوالات، ماشي عندهم حاجة. فكان واحد من هذه القرية امتلك أول جوال بهذا،
1: تمام،
2: فكانوا يزفون زي زفة داخل القرية كامل.
1: تمام،
2: فكان أي واحد شيء مثلا اتصل من دولة ثانية أو كان مثلا بالسعودية يتصل القرية،
1: تمام،
2: فكان يقول له من جميع القرى اللي هم مقاورة له لعند هذا الشخص، فكان الشخص هذا اللي يجي معه اتصال يزفون زفة لما عند البيت.
1: يعني كان يعني شفت كيف إنه كلام عم محمد كان صحيح، إنه ما إنه هم فرحانين بهذا الجوال مثلا الآن.
2: بس هذا الشيء لازم حاجة نحن نطور فيه الآن، أنا بدافع على حقهم.
1: طيب يا عم محمد، طبعا الشباب من حقهم أنهم يواكبوا العصر، ونحن ما نمنعهمش، لأنه بيقولوا إحنا ضدهم يا عم محمد، بعدين بيحسبوا إحنا ضدهم. لكن كيف للأباء أن يفهموا متطلبات أبنائهم طبعا، لأنه هناك اختلاف بين الأجيال.
0: يا بنتي بقول لك حاجة مهمة، إحنا قلنا العالم بيتطور مشان يستفيد من الإيجابيات. نحن بلدان العالم الثالث، أقول هكذا، كان أول يسمون بلدان العالم الثالث، كان الشراكي والإسماعي.
1: أيوة،
0: يسمون بلدان النامية،
1: تمام.
0: شوفي أنا أقول لك حاجة تضحكي منها، لما كل واحد في جبل قروي،
1: تمام،
0: من المدينة مثلا عدن، ويشوف التلفاز والإذاعة ينبهر وينفتح لأن كل ممنوع مرقوب،
1: صح،
0: فالانفتاح الزائد بعد المنظم كل شيء في الحياة قبل أن ينظم،
1: صح،
0: قانون النظام يسمونه، الصغير والكبير والإعلام والكتب كل شيء قبل أن يكون فيه نظام سيستم.
1: طيب عم محمد، احكي لنا كذا حكاية من الزمن الأول، من الزمن الجميل كذا، عن الجوال، عن أول يوم طلع الهاتف، يعني زمان كانوا كذا يعني في حاجات، صح؟
0: بقول لك حاجة تضحكي. شوفي في 54 فتحات الإذاعة،
1: أيوة،
0: أمروحي أنا 55،
1: تمام،
0: حكى واحد من ريف من قرية، فشل الإذاعة، وكانت الإذاعة لما يقول هنا عدن، قالوا له هو عنده مريض مسكن، أمي وشتو بالجبال وشتو يسمع يخرج من الأزمة، شل إذاعة روح إلى منطقته، قالت إذاعة عدن، أنا بريت مكانك بعدن كسر الإذاعة.
1: أيوة،
0: إشتيها تقول هنا منطقته مش عارف الإلكترونيات.
1: أيوة،
0: كانت هي حاجة حلوة، هي حاجة مواهب. زمان إذاعة عدن كان مثلا نفس البريد أسبوعي يطلب أغاني، مش يكون إلكترونيات.
1: أيوة، نطلب بالبريد،
0: لأن أطلب أغنية على طول تطلع علي، هذه إيجابية. كنا في الأول أمام بلجون ذات العافية، كانت بني كاتبة ولشقتها روح مديعة بحكم أخوانها مديعين.
1: يا سلام،
0: كانت مشكلة أول مرة برنامج ما يطلبون مستمعون. كنا نرسل رسالة طلب أغنية تقل أسبوع، كل يوم يجمعون مجموعة من الرسائل، لأنه ما قدش خرج الغزي يكون عن سريع، فيجهزوا الأغنية لنا حق طلب اليوم، بعد 4 أيام جهزوها عشان يجهزوا الأغاني الخاصة الفنانين والطلبات اللي في مجال واحد،
1: صح.
0: هذا شوف الفارق، هذا في إيجابية لا أنكر، في إيجابيات، ولكن كيف نرشدها نخططها
1: نستفيد منها. اوكي، غمدان معك مداخله، الله يسعدك عم محمد. غمدان معك مداخله.
2: اذكر زمان، مش اذكر زمان، انا احكي لي زمان عن قصه،
1: تمام.
2: جدي راح يتقدم، تمام، لما رحت قدام قالوا لي ما راح اجيب جوال.
1: كان مهر. سمعت يا عم محمد.
2: كان مهر انه حاجه عندهم ثمينه تقدم انه اجيب جوال مهر.
1: يعني المهر جوال.
2: المهر جوال.
1: عشان تتصل.
2: عشان تتصل.
0: حصل حصل صحيح.
2: فانا اقول الان في جيلنا لو جينا عكس في جيلنا مثلا لو رحت انا اتقدم ايش بيقولوا؟ ايش منظومه ولا
1: شو سياره؟
2: سياره صح. سياره ولا منظومه؟
1: عم محمد انت معانا؟
0: انا ايوه معك. عجبني بهذا المثل. في واحد يا مواهب كان التلفزيون قليل في عدن. انا اقول تلفزيون جبته في 78 بغداد الى النصر الى اخر مختار.
1: ايوه
0: صوري واحد طلب من مهر بنت تلفزيون.
1: يا الله
0: كان معدوم اصحاب كان تلفزيون واحد
1: صحاني كمان اذكر
0: في بيت الجيران يشوف التلفزيون.
1: ايوه كانت كرجي رانا يقول فرقوا عند التلفزيون. طيب عم محمد
2: محسن لما هذه حاجه زمان لما كنا مثلا
1: شفت
2: احنا كنا ب 2000 واعتقد 2017.
1: شوف الان بدا يتاقلم معانا غمدان يا عم محمد.
0: انا 2017 مش بتمس مع الراي ولا
1: الاخر. حلو
0: عجبني الشعر هذا.
2: احنا كنا ب 2017 بالقريه مثلا كان مثلا بالليل شاهد مسلسل اول حاجه كان القريه كلها تلتم في مكان واحد
1: ويتفرقوا.
2: ايوه كنا مثلا نلتم كان مكان زي التراب كنا نلتم القريه كامل فتحس كان الفرح فتحس الوناسه
1: بس في شعور خاص صح؟
2: كان في شعور خاص جدا.
1: ولكن لما تلتم الان انت واصدقائك وكل واحد منكم ماسك الجوال
2: مثلا رحنا استراحه اصحابي كلهم فوق الجوالات احصهم فوق الجوالات
1: يعني
2: ما ادري ايش اللي حصل.
1: سؤال اخير يا عم محمد لو طلبنا منك توجه رساله قصيره جدا للجيل الاخر ماذا ستقول؟
0: اقول لهم يا ابنائي استفيدوا من معلومه استفيدوا من معلومات جديده التكنولوجيا في مجال العلم والعمل وكل شيء يفيد المجتمع اخلاقيا وعلميا وثقافيا.
1: يا الله شكرا لك يا عم محمد والله سعيده بتواجدك معنا ومداخلتك الجميله اللي على قلبي والله العظيم.
0: اشكرك كثيرا واشكر ضيفك وكل المتصلين وسعيده
1: ايضا. الله يسعدك يا عم محمد شكرا لك. غمدان اوجه لك نفس السؤال ما هي الرساله اللي توجهها لشباب جيلك والشباب والجيل اللي قبل عادي اهم حاجه رساله توجهها عبر راديو عدن الغد.
2: بس اكثر حاجه اوجه رساله للجيل الجديد
1: تمام
2: فنصيحه من قلب قلبي مثلا استخدم الجوال احب نفسك استخدم الجوال استخدم النت
1: تمام.
2: بس استخدمه بالحاجة الصح لا تضلش ساعات طويلة بدون فائدة
1: أيوة.
2: لأن العمر أي وقت
1: يمضي
2: أي وقت يمضي من وقتك فالوقت زي الذهب
1: أكيد
2: تضيعش وقتك بأشياء ما لناش فائدة أقل حاجة أستفيد أبني أفكار أكتب كل واحد
1: تثقف نفسك
2: تثقف بأشياء كثيرة فهذه النصيحة.
1: شكرا لك غمدان سعيدين جدا بتواجدك معنا وتلبيتك الدعوة ونحن سعيدين بالمداخلات اللي قلتها ولكن مستمعينا الأحبة عاصم ما فيش اتصال؟ طيب مستمعينا الأحبة في ختام حلقة اليوم التكنولوجيا لم تخلق لتفرقنا بل لتكن أداة في أيدينا الفرق بين جيل وجيل ليس في المبادئ ولا في المحبة كلنا نحب بعض طبعا ولكن كل منا على حسب يعني أفكاره تمام بل في الأسلوب والأدوات التي نعبر بها عن أنفسنا السر دائما يكمن في كلمة واحدة وهو التوازن يجب أن نوازن وأن نعطي للتكنولوجيا حقها وللدفء الأسري أو حضورا إنسانيا كاملا يستحق منا هذا كل الشكر للضيفين العزيزين على قلبي الأستاذ محمد فضل وغمدان الجناني شكرا لهم والحوار الممتع والراقي والمتميز وشكرا لمخرج برنامجي عاصم حكيم كنت معكم أنا مواهب الجيلاني في أولى حلقات بين جيلين وطبعا انتظرونا في حلقات قادمة ومواضيع جديدة نناقشها معكم ومع ضيوفنا ونستقبل اتصالاتكم وأيضا رسائلكم وتعليقاتكم إلى اللقاء انتظرونا في الاثنين القادم في الساعة الرابعة أيضاً.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: يكون عامل
1: قهوة قهوتي وانا تناظر ساعتي يا عيني. ابد ما احتري موعد، انا واجد علي صدفة تأخر حيل، انا خايف تناسى عطرة يديني، وله تكثير انا شايف دوايغ على كتف. ابي ياخذني بحضنه، انا حضنه يواسيني، ابي يحلف معي يبقى، وابي يبقى على حلفه بهالغرفة. يا كم مرة تخيلته يناديني وفز ادوره، لكن انا وهمي بهالغرفة. اعاتب صورته واصرخ متى بتحن وتجيني، كأني منتظر من هالجماد يجاوب برافة. امر البيت يوميا، ابي يهدل ولا فيني اطق الباب واتخبى، وانا عيني على الشرفة. انا لقال واصحابي اكيد انغاب ناسيني، أواسي نفسي بكلمة مع عذرة، أنا أعرفه أحبه حيل، لا والله أنا أحس جزء فيني أشارك كل تفاصيله، فرح قلبه مع ضعفه. أنا متعود إنه من قسى وقتي يخبيني، أنا منه يخبيني إذا هو شح في عطفه. هذاك اللي بضحكاته يموتني ويحييني، هذاك اللي بنظراته لكل هذا الوجع صرفه. تخاصمنا مساء الجمعة وعزم يخليني، سنة مرت ولا شرف صباح السبت بلطفه.

0: انسى كل شيء.
1: لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.

0: لا سودة مصخمة شبيها حياة.
1: من قلب المدينة صوت يصل إلى كل بيت. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.
2: هاي أحمد جاهز؟
3: يلا بينا مرة
4: تاني؟

0: صوت قريب وحكايات من قلب الناس. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل. هنا راديو عدن الغد، حيث يكون الخبر أقرب والصوت أوضح. 899-959.

هنا راديو عدن الغد، حيث يكون الخبر أقرب والصوت أوضح على موجة الاف ام 899 959. راديو عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

أهلا بكم موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، تواصل فرق النظافة في مدينة المكلا أعمال الكنس ورفع المخلفات في حي الشهيد ضمن جهود تحسين المظهر الحضري والحفاظ على بيئة صحية، مع دعوات لتعزيز تعاون المواطنين في الحفاظ على النظافة. في مديرية التوهي بعدن أطلقت إدارة الصرف الصحي حملة شاملة لصيانة الشبكات، شملت فتح الانسدادات وتصفية الخطوط ومعالجة طفح المياه في عدد من الأحياء. عربيا وعالميا، صوت مجلس النواب الليبي بأغلبية 98 نائبا على تعديل لائحة الداخلية، بما يتيح انتخاب هيئة رئاسة جديدة خلال 7 أيام، في خطوة قد تؤدي إلى تغيير رئاسة المجلس الحالي برئاسة عقيلة صالح. أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بوجود نحو 3000 جندي أمريكي في إسرائيل، مع استعدادات لتعزيز القوات والطائرات تحسبا لتصعيد محتمل في المنطقة، خصوصا مع إيران. اقتصاديا، وقعت وزارتي الأشغال العامة والسياحة في سوريا اتفاقا مع شركة إيجل هيلز الإماراتية لإطلاق مشروعين عقاري وسياحي في دمشق واللاذقية ضمن جهود دعم إعادة الإعمار وتنشيط الاستثمار. مدينة العقبة الأردنية، وصلت تأكيدات رسمية بجاهزية المنتخب والسعي لتحقيق اللقب للمرة الثالثة. مانشستر سيتي يتلقى ضربة قبل لقاء ليفربول بعد إصابة مهاجمة هالاند عضليا خلال مباراة رجوع البرتغال وخروجه من الملعب مصابا. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب؟ فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب؟ وما لك قد حننت لوصل ليلى، وكنت حلفت أنك لا تؤوب؟ بلى قد عدت يا قلبي إليها، فهذا الدمع منسكب صبيب، يخبر أنما الأشواق نار، وتحت النار أضلاع تذوب. إلى كم تنحني شوقا إليها، وأحناء الفؤاد بها ندوب، جروح سائلات أنهرتها، يد السياف أنت لها طبيب. تضمدها وتبكي من جواها، أما يا قلب يتعبك النحيب؟ تموت على الجراح ولا تبالي، وتلثم سيفها وهو القضيب. ترى السيف المجرد وجه ليلى، وتلثم سيفها وهو القضيب. تشمم وردها يا قلب هذا، وتحسب خدها وردا يذوب، وتنزفه جروح راعفات، دم المهراق يدميه اللهيب. أفق يا قلب إن غرام ليلى، وتحسب أنه مسك وطيب، فسوف تفيق يوما لا تراها، سيتعبنا وما تفنى الدروب. وإن طال النهار فإن شمسي، وللعشاق في الدنيا نصيب. أفق يا قلب إن الحب نار، سيقتلها على الأفق الغروب. أفق لم يبق في البستان زهر، ولا ثمر، ولا غصن رطيب. وهذا العمر ولا ليس فيه سوى ضعف سيتبعه المشيب. وتحسب جاهلا من غير جهل، وقد يستجهل الرجل اللبيب. تجهر للرحيل أيا فؤادي، فإن مصاحب الدنيا غريب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: هو ادعى انهم اتهجموا عليه في البيت. اتحبست البنت مع والدتها، دي بنت هي في الثانوية العامة طالبة، والدها ووالدتها قرروا الانفصال، وعندهم العادات والتقاليد بتقول ان لو الام تزوجت البنت بتفضل مع والدها. والدها للأسف شقته برا القرية دي، والبنت مدرستها ودروسها في القرية دي، فقررت الام انها تسيب البنت مع والدها في البيت بتاعها اللي هو ملك مين؟ ملك الام. فعملت له عقد تنازل عن البيت على اساس ان هو يقعد مع بنته علشان يحافظ عليها. بعد كده الام انفصلت عن زوجها الجديد، والبنت مش مرتاحه في القعده مع والدها، فبدات تلجا لوالدتها. والدتها حفاظا على نفسيه البنت وعلى دراستها قررت الانفصال عن زوجها الجديد وانها ترجع مع بنتها في البيت بتاعها، فطلبت منه يرجع لها البيت، رفض. فاخذت البنت وخطيبها وراحوا لوالدها البيت، قفل عليهم باب البيت من جوه، وكان عنده سلاح في البيت. بنت من خوفها بلغت النجدة، إلا أن لما النجدة جت هو ادعى أنهم اتهجموا عليه في البيت، هم والشاب اللي كان معاهم اللي هو خطيب البنت، وسلم سلاح كان موجود عنده في البيت وقال أنهم اتهجموا عليه بالسلاح ده. المهم أنهم المباحث حفظت عليهم، اتحبست البنت مع والدتها، أخدوا فترة حبس احتياطي اللي هي 15 يوم بعدها 15 يوم وهكذا لحد وللأسف ما راحش يعدل عن أقواله بالنسبة لبنته، بل بالعكس ده تاني يوم راح النيابة وشهد على بنته. البنت اتحبست وشاء ربنا سبحانه وتعالى إنها تخرج، أخلى سبيلها بضمان مالي ودفعنا الكفالة وخرجت البنت، وبعدها أخلينا سبيل الأم وخرجت برضو، ويتحدد لهم جلسة وأخذوا 5 سنين غيابي، 5 سنين سجن و5 سنين مراقبة لحد ما تم القبض على البنت دي. فطبعا تدخل كتير من الناس علشان يحل الموضوع بحيث ان هو يعدل عن اقواله البنت ويخرجها، يعني دي بنته، الا انه برضو لم يتحرك ساكنا، ساب البنت محبوسة وكانت معرضة لانها تتسجن ال5 سنين فعلا، الا ان ربنا سبحانه وتعالى اراد انها تاخد براءة. وبعدها والدتها برضو عملنا لها اعادة اجراءات ولكن من الخارج بقى.

0: راديو عدن الغد، إذاعة مجتمعية بعدن، على موجة الإف إم 95.9 89.9. راديو عدن الغد، صوت كل الناس.
1: هذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بقصة الوجه مرتسمة. هذاك المار قدامي وله ما في سكسوك وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بقصة الوجه مرتسمة. حرمني النوم في ليلي، حرمني النوم عقباله يحس الشوق في صدره ذبحه وزاد في همه. أحب أمه وأحب عمه وأحب جدة وأحب خالة. أحب أمه وأحب عمه، أحب جده وأحب خاله، أموت بنظرة عيونه وأعشق كل حروف اسمه. أحب جده وأحب هزله، أذوب وحالتي حاله، إذا يطروه قدامي أحس بداخلي صدمة. ذبحني بكثر مشتاقه، ذبحني بكثرة أشغاله، شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. ذبحني بكثر مشتاقه وذبحني بكثرة أشغاله، شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله، يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله، وراه بكل مكان يروح شيء غالي يهمه. يا ليتي ساعة مبيده أو أرقام بجواله يطقطقني على كيف، ولا بحفظ سوى رقمه. أنا أدري إنه يعاني وأدري صعب أحواله، قلبي ما يطاوعني أبي دايم وهو يمه. ترى ما يهمني ربعه وعذالي وعذاله، أحب بكل جنون الحب والإحساس والذمة. صحيح إنه يكذبني وظنونه على باله، لكني بعلمه كيف هو دمي وأنا دمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله، لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله، لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. ذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. يا قلبي شوف لي حل بحبه، صار لي عالة، يا أما تجيبها لعندي ولا نطلبها من أمه. سلامتك.

0: من عدن إلى كل بيت، أنتم تستمعون إلى راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: هنا يبدأ الصباح وهنا يستمر صوت الناس عبر أثير إذاعة عدن الغد 899-959 FM.
3: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل. رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل. وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل. لأمته أهدى بنيه فدا، فهم على صدقه فيما يقول دلائل. وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل. رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل. رسائل مثل الوحي حسنا، فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل. يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا، إلا مجيب وسائل. رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل. ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول. يدوم إلى يوم القيامة ملكهم، إذا طلب الملك العقيم العواهل. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك، وإنشيدت عليها الهياكل. ويشرك من يرضى بسلطان ظالم، وسلطانه فوق السماوات عادل. مجازا يسمى الملك ملكا، وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل. فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك من قالها وهو غافل. بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. كتاب ومن
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: راقصة كانت معروفة في ملاهي شارع الهرم، أسر عليها مذبوحة في الشقة بتاعتها في منطقة الهرم. إيه اللي حصل؟ طبعا الدنيا اتقلبت، الشرطة راحت، كانت القضية تاني قضية قتل، وبدأ كل رجال المباحث على مستوى رتب وقيادات يروحوا هناك، انتشروا حتى مدير المباحث أيامها اللي هو إبراهيم راسخ الله يمسيه بخير، شافني مدير المباحث، هو كان بيحبني جدا بقى واصبحنا اصدقاء كتير قوي بعد كده. مع امام حده التوتر والضغوط اللي هم فيها صار وزعق، وان انا ماليش دعوه تبان تحقيقاته على حاجه باجلهم المكتب واخده يعني منهم اللي هم هيقولوا له عليه. انا اعتبرت ان ده يعني نوع من الاهانه او النقل بي يعني، فانا قلت اسأل لنفسي ازاي يعني واسأل لكرامتي. فنزلت اشتغلت بنفس الاسلوب المباحث ان هم بيجمعوا المعلومات وبيسألوا الناس وشهادات الجيران والكلام ده، وده اللي خدته ورحت متنازل. كان جرنان بعد يوم متنازل موضوع كبير جدا، فوجئت باللي هو ابراهيم راسخ بيتصل بي قال لي انا عايزك تعالى. قلت له قال لي لا بس تعالى انا عايزك. رحت له هناك قال لي اللي على فكرة اللي قلت لك عليه اللي انت تسببت فيه. قلت له ايه اللي حصل؟ قال انت ارتكبت جريمة لا تقل بشاعة عن الجريمة اللي ارتكبها القاتل اللي قتل الرقاصة. قال انت ضيعت دم القتيلة، ضيعت عرق وجهد اكتر من 18 ضابط مباحث قاعدين شغالين ليل ونهار. انت سببت لما عدت تجمع وتكتب البيانات اللي المفروض ما كانتش تكتب، لان القاتل استشعر ان احنا فعلا بدأنا قريبين منه.
1: أنتم مع راديو عدن الغد، أقرب إليكم وأقرب إلى تفاصيل يومكم. 899-959.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.
4: كان صديقي وكانت حبه الأبد، بل كان حبهما حكاية البلد. واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى حجر، إلى نكدي. أما أنا الشاهد المجروح بينهما سيفان من نار يختصمان في كبدي. هو التقاني مريضا تائها القدم، محطم القلب أدمى إصبع الندم. كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمي. هل قابلتك وهل حدثتها عني؟ هل حزنها كان أقسى؟ إنها حزني وذلك العطر. هل ما زال يغمرها أم غيرته؟ نعم مستاءة مني خسرتها، يا لطيشي لا بديل لها. ماذا فعلت بنفسي لو قطعت يدي؟ بكى صديقي كانت حبه الأبدي، بل كان حبهما أسطورة البلد. هي التقتني وقد شحبت ملامحها، وكما يذوب الشمع في النار كان اسمه لو مر يجرحها. مسكت يدي وبكت كإعصاري، هو الذي دمر أحلامي، هو الذي أمطرني هما. لكنني أوصيك خيرا به كأنني صرت له أما. بالله هل ما زال مضطربا؟ أخشى عليه نوبة اليأس، إحساسه العالي سيقتله، إحساسه العالي سيقتله. خوفي عليه لا على نفسي. بلغه إن الريح قد خطفت بنتا على الميناء يعشقها، وليتجه لشواطئ أخرى، فسفينتي بيديه أغرقها. سرق الأمان وضاع للأبد من خلته سقفي ومعتمدي. تلك الحكاية هل مرت على أحد؟ وكلمني لصبح غدي، ما فارق الهاتف السهران. كف يدي سيفان من نار تختصمان في كبدي. عودا لبعض أو انفصلا إلى الأبد، ففيكم الآن شوق الأم للولد.

صوت قريب وحكايات من قلب الناس. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.

0: اقول اشهد ان الله عطى وجهك قبول، كل ما اشوفه اشوف العافيه، جيتك وصدري من اللهفه يطول، ممتلي شوق ومشاعر دافيه، سامح الله عقرب الساعه عجول، نصف ساعه والله ما هي كافيه، انت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمه في سموك وافيه، من كثر ما ريشك الناعس كسول كن عينك فيها دبها غافية، نصف ساعة فاهي بوجهك وأقول أشهد أن وجهك يجيب العافية.
1: هنا راديو عدن الغد، حيث يكون الخبر أقرب والصوت أوضح، على موجة FM 899 راديو عدن الغد، صوت كل الناس.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
4: كم أظهر العشق من سر، وكم كتم، وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا، فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما، ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهم. جديلة طرفاها العاشقان، فما تراهما افترقا إلا ليلتحما، في ضمة ترجع الدنيا لسنتها، كالبحر من بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما. فكل شيء جميل بت تبصره أو كنت تسمع عنه قبلها، فهما هذا الجمال الذي مهما قسى رحما، هذا الجمال الذي يستأنس الألم. دمي فداء لطيف جاد في حلم بقبلتين، فلا أعطى ولا حرم. إن الهوى لجدير بالفداء، وإن كان الحبيب خيالا مر أو حلم، أو صورة صاغها أجدادنا القدماء بلا سقام، فصاروا بالهوى سقما. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعدما حسم. والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. في حسنها شبق غضبان قيده حياؤها، فإذا ما أفلت انتقما. أكرم بهم عصبة هاموا بما وهموا، وأكرم الناس من يحيا بما وهما. والحب طفل متى تحكم عليه يقل ظلمتني، ومتى حكمته ظلما. إن لم تطعه بكى، وإن أطعت بغى، فلا يريحك محكوما ولا حكما. مذ قلت دع لي روحي ظل يطلبها، فقلت هاك استلم روحي فما استلم. وإن بي وجعا شبهته بصدى، إن رن رانا، وعشب حين نم نما. كأنني علم لا ريح تنشره، أو ريح أخبار نصر لم تجد علما. يا من حسدتم صبيا بالهوى فرحا، رفقا به فهو مقتول وما علم.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: حبيب قلبي الغلبان، خزان الأحزان، ضحية غدر النسوان.
2: بس الستات شايفين ان انت ظالمهم وجاي عليهم.
1: هي دايما المرأة بتدعي المظلومية احد اهم اسلحتها، ادعاء المظلومية. بتعلمينا ايه يا فندم؟ بتعلمينا ازاي نحافظ على بيوتنا؟
2: لا مش تحافظ، تعرف الست ازاي تتعامل
1: مع الراجل، ازاي تتطلق، تعرف الست ازاي تسحب جوزها في المحاكم وتتطلق. يعني انا اجيب لي 5 6 تطقم يتحطوا في النيش ده ب 150-200 ألف؟ اليس ذلك ضرب من ضروب السفه؟ ازاي انا راجل مسلم
2: سمعت الكلام ده
1: ازاي انت عايزني اشهد زور؟ يعني تبقى بنتي جايه غضبانه ظالمه جوزها وبتطلب مني ومن الرجال كلهم ان هم يشهدوا زور؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم، منورين. النهارده حلقتنا حلقه مهمه، مهمه جدا. معانا النهارده ضيف استثنائي، راجل قالب السوشيال ميديا، استاذ رامي الشافعي، محامي بالنقد. ازيك يا استاذ؟
1: اهلا بيك يا استاذ محمد،
2: منور الدنيا.
1: ربنا يخليك.
2: انت راجل جميل،
1: ربنا يبارك فيك،
2: ولك طله،
1: ربنا يبارك فيك،
2: ومميز
1: من ذوقك يا استاذ محمد.
2: ليك كده سلوجان على السوشيال ميديا اقلب الدنيا، كل لما افتح فيديو للاستاذ رامي الاقي السلوجان ده في وشي. بيقول ايه السلوجان ده؟
1: حبيب قلبي الغلبان، خزان الاحزان، ضحيه غدر النسوان.
2: ليه بتقول كده؟
1: هقول لك. انا بترافع في قضايا اسره كتير عن الرجال. على فكره في مجال القانون الراجل ان يلاقي محامي يهتم بقضيته مش منتشر، لان الطرف الكسبان هو الست، الطرف اللي هياخد فلوس هو الست، والطرف الخسران هو الراجل. دايما انت مرفوع عليك قضايا نفقه هتدفع، مرفوع عليك حقوق ماديه هتدفع. القصه بتاعتنا هتدفع كام في الغالب؟ يعني هتدفع كام؟ هتدفع كتير ولا تدفع نص نص ولا على حسب امكانياتك يعني.
2: لكن هيدفع.
1: في حد عنده اولاد ما بيدفعش نفقه؟ بيدفع. بس بدل ما هي تحطه في الاول 10 بتوع قائمه فوربس اللي هم اثرى الاثرياء على مستوى العالم، احنا بنحطه في وضعه الحقيقي. هو موظف في وضعه الحقيقي، هو ميكانيكي، هو عامل، بنحطه في وضعه الحقيقي قدام المحكمه عشان المحكمه تقيمه صح يعني. ده دورنا.
2: بس الستات شايفين ان انت ظالمهم وجاي عليهم.
1: هي دايما المراه بتدعي المظلوميه احد اهم اسلحتها، ادعاء المظلوميه.
2: عندك موكلين سيدات؟
1: ضعيف، قليل.
2: وده دليل على ايه؟
1: ده دليل نجاح مش دليل فشل.
2: لا ما بنقولش فشل. انت راجل ناجح وانا متاكد. ربنا يبارك فيك. ولكن السكه اللي انت ماشي فيها سكه مميزه، ان انت دايما بتهتم بشؤون الراجل.
1: هي السكه الاصعب.
2: طيب ما المراه برضو مظلومه احيانا؟
1: احيانا بتكون مظلومه. يعني اللي وقعت في واحد مدمن مظلومه، اللي وقعت في واحد مثلا سابها وسافر مظلومه، اللي وقعت في واحد طلع دلوقت بابا وماما ما بيشتغلش مظلومه. لكن دول نسبتهم كام وفقا للقوانين اللي محطوطه؟ لا، القوانين اللي موجوده هي بتنصر المراه على طول الخط، على طول الخط.
2: لو جات لك واحده ست تستغيث بيك وتقول لك يا استاذ رامي انا عايزك تطلعني من المشكله الفلانيه، بتسمع منها؟
1: بسمع منها.
2: امتى بتقرر انك تقف معاها؟
1: لو كانت من الحالات اللي قلت لك عليها.
2: وبتعرف ازاي؟
1: لا بعرف بالخبره، انا 21 سنه في المهنه. وفي قاعده هقولها لك، لا تصدق المراه، لازم تبحث ورا كلامها، مش مجرد هي قالت لك. لان المراه في احيان كتير بتستخدم سلاح ضعفها، سلاح الدموع، في انها يعني تجذب التعاطف. ان كان الانسان اللي قدامها عديم الخبره فالاسلحه دي بتنجح معاه، وقد تكون مظلومه فعلا. بس دايما لما تاخد كلام من المراه لازم تبحث ورا كويس.
2: انت بتعمل ايه؟ يعني خطتك ايه؟
1: قدام مني الاوراق. اول حاجه الاوراق، وضعك ايه؟ هل انت مطروده من مسكن الزوجيه؟ لا، قاعده في مسكن الزوجيه. طب نعرض على الرجل الصلح مثلا، عايز ترجع مراتك؟ عايز ارجعها. عايزه ترجعي له؟ لا مش هرجع له. طب تديها حاجتها؟ اديها حاجتها. تاخدي؟ لا مش هاخد، انا عايزها المحاكم. لان غالبا يا استاذ محمد، او في بعض الاحيان في بعض المناطق بدون ذكر اسمائها، بيمضوا الراجل على قايمه غير الحقيقه.
2: قصدك قايمه المنقولات يعني؟
1: وهميه. دايما بيدعوا ان قايمه المنقولات دي حاجتها فهي تاخدها. في بعض المناطق في مصر وكل واحد عارف نفسه، العرف ان بيمضوا الراجل على قايمه وهميه. يعني مثلا الراجل عامل باليوميه، هل من المنطق ان انت في بيتك وانت عامل باليوميه بتاخد 200 جنيه، 250 جنيه في اليوم، يبقى في بيتك عفش بمليون ونص؟ اللي انت مين؟ جبت المليون ونص دول منين؟ الحقيقة أن 1.5 مليون دول هو مضى عليهم من غير ما يقرأ، لأن في عرف سائد من الأعراف الفاسدة أن الشاري ما يقراش. ساعة كتب الكتاب يدوك الورقة تمسك القلم وتمدي، أنت لسه هتقرأ والمأزون قاعد والشهود قاعدين. ناس كتير اتغفلت بالطريقة دي، بلس الناس اللي عندهم عرف في منطقتهم ان احنا بنمدي على قايمة برقم معين ايا كان العفش اللي في بيتك بكام. ممكن يكون العفش اللي في بيته ما يجيبش 150,000، هتمدي له على قايمة ب1.5 مليون عشان ده عرف القرية او ده عرف المنطقة. ده مظلوم ولا مش مظلوم؟ مظلوم، غرر بيه، اتضحك عليه، ضحية اعراف فاسدة. فعشان كده انا بقول ان معظم الرجال مظلومين لسببين، اول سبب التشريعات، تاني سبب الاعراف.
2: بس هو رضي اشترى،
1: ما انا بقول لك الاعراف، ما دي ضحيه العرف. الرضا ده جا منين؟ منين جا الرضا ده؟ حاله الرضا دي جت منين؟ ان في عرف مجتمعي في بعض المناطق، لان يعني لما يبقى قدام منك خريطه مصر كده، مش كل مصر بتمدي قايمه، يعني غرب اسكندريه لحد السلوم الاخوه العرب ما عندهمش قايمه خالص تماما، بيتجوزوا على الشارع، تدفع مهر وافرش بيتك زي ما تفرشه، ماليش علاقه ببيتك، ده بيتك وده الشرع وده الصح، دي مهرها كذا، بتدفع المهر وانت بيتك انت حر فيه، تجيب تلفزيون كبير، تجيب تلفزيون صغير، تجيب انتريب 10,000، تجيب انتريب 100,000، انت حر بيتك، انا مالي. وده الصح على فكره، وده اللي المفروض كلنا نمشي بيه. عندك البدو الشرق في سينا برضو ما عندهمش قايمه، الاخوه النوبيين في الجنوب ما عندهمش قايمه، احنا كاسكندرانيه ما عندناش قايمه، ولا عندنا العروسه بتجيب لك عفش، انت اللي بتجيب العفش وانت اللي بتجيب الاجهزه. العروسه يعني لما تعمل معاك واجب عشان انت محمد هشام وراجل معروف وراجل كويس بتجيب لك ستار وسجاد، فاهمني؟ لكن انت اللي شايل البيت كله، ما عندناش احنا موضوع القايمه ده منتشر.
2: طيب لما يجي لك حد او نصيحه للراجل اللي رايح النهارده وبيسمعك، رايح النهارده يمضي على قايمه، تقول له ايه؟
1: لا ما تمديش على قايمه
2: خالص.
1: القايمه دي بمثابه عقد عبوديه، عقد استعباد، هتستخدم في ايه؟ انا دلوقتي لو بمضيك على شيك هعمل فيك ايه؟ هستغله ياخد منك الفلوس يحبسك، بس انت تمسك القلم وتكتب اسمك دي هتستغل في ايه؟ في حد ما عندوش مشاكل؟ كل المتزوجين عدوا بمشاكل في بيتهم، الدنيا بتعدي وبتمر، لكن ما تحطش روحك في ايد واحده ست ايا كان مين الست دي. انت راجل مسلم، ما تمشي زي الاسلام ما قال لك يا اخي.
2: ما هي الامكانيات مش سامحه.
1: لا الامكانيات سامحه، وهقول لك الامكانيات سامحه ازاي دلوقتي وبالارقام. انت النهارده بتعمل فرح بكام، وبتعمل فوتوسيشن بكام، وبتجيب ميك اب ارتست بكام، ها، وبتجيب فوتوغرافر هذا الشخص اللي يشوف العروسه قبل انت ما تشوفها، يعني انت دافع لك 2 مليون جنيه عشان تتجوز، ولا هو بيشوف العروسه بيعاملوك كواحده كاخت من اخواتهم او كاخ من اخواتهم، يخش ويتفرج ويصور ويعمل، مين ده يقولك ده الفوتوغرافر؟ انت ايه انت هتتكلم في ايه ده الفوتوغرافر يا عم؟ طب ايه الفوتوغرافر ده، محرم من محارمك مثلا؟ الفوتوغرافر، شيل الحاجات دي كلها، شيل الحاجات دي كلها، وشيل التابوت الفرعوني اللي موجود في معظم البيوت المصريه، اللي مقبره توت عنخ امون اتفتحت وهو ما اتفتحش،
2: النيش.
1: انا ليا صديق اخته الكبيره عندها 42 سنه، يعني امه متجوزه اقل حاجه من 43 سنه، حتى الان علماء المصريات ما فتحوش النيش بتاعها، ما تمكنوش من فتحه. هذا النيش له باسورد ضاع تقريبا يوم الفرح، اكتر من 42 سنه النيش ده ما اتفتحش. بالله عليك، على زمانهم كان النيش ده بكلام فارغ، النهارده النيش ده بكام؟ انا بسمع، معلش يعني اعذروا جهلنا في الحاجات دي، عرفناها من الناس، ان في اطقم فناجين وكوبايات وحلل وبتاع ب 20,000 وب 25,000 وب 35,000. ايه ده؟ يعني انا جيب لي 5-6 اطقم يتحطوا في النيش ده ب 150-200,000؟ اليس ذلك ضرب من ضروب السفه؟ ويجب في اللحظه اللي احنا فيها، اللي الدنيا اتغيرت فيها على مستوى العالم، ارتفاع اسعار المواد الخام، وجود حروب على مستوى العالم عطلت خطوط النقل والامداد وبالتالي اثرت على رفع الاسعار، ارتفاع سعر الدولار في مصر، ارتفاع الذهب الغير مسبوق في تاريخه، مش كل دي معطيات لازم انت تتاقلم معاها؟ يعني انت عايز الدنيا تتغير ويحصل فيها كده، وانت عايز تجيب لي نيش تحط لي فيه حاجات ب 150-200,000 لن تستخدمها؟ في قاعده يا استاذ محمد، اذا اشتريت ما لا تحتاجه ستضطر في يوم ما لبيع ما تحتاجه عشان حياتك تمشي. طب ليه؟ ايه اللي يمشيني غلط؟ الاعراف الفاسده اللي موجوده في، وبكرر، في بعض مناطق مصر، لان في مصر مجتمع كبير، والمجتمعات الكبيرة متعددة اللهجات متعددة الأعراف. يعني أنا لهجتي كاسكندراني غير لهجة البورسعيدي غير لهجة اللي في جينا. يا راجل ده حتى الصعيد نفسه لهجة اللي في المنيا غير لهجة اللي في جينا غير لهجة بتاع أسوان. إحنا مجتمع متعدد، ودي ميزة عندنا، تنوع ثقافي، تنوع سكاني، تنوع جغرافي ما بين ريف وحضر وبادية وساحل. عندنا في مصر في مناطق زي ما قلت لحضرتك في البداية لا تعترف بموضوع القايمة. إحنا عايزين نمشي كلنا صح، ما يبقاش في قايمة. أنت راجل عامل عيش فقير بلاش شغل الفشخرة، مش لازم 20 عربية عفش. 20 عربية عفش ليه؟ والله لو أنت راجل أعمال وعندك مايبخ بره يا عم جيب 20 عربية عفش. شغال يا حمادة، شغال عامل ب 250-300 جنيه في اليوم، جايب 20 عربية عفش ليه؟ لا ما أنا سايب مجهزين معايا وتعاوننا مع بعض. اتعاونتوا مع بعض جابوا لك كام؟ 40% من الحاجة، مضوك على 100% من الحاجة، وحطوا لك عليهم فوق الوش كده الكريم شانتي 150 جرام ذهب. انت جبت 150 جرام ذهب، انت معكش يا ابني حق 30 جرام ذهب. لما هم عندنا في البلد بيمضوا على 150 جرام ذهب. طب ولو طلبوا منك يا الدفع يا الحبس يا تسليم من محكمة الأسرة، يا رحت في 60 داهية، يا هربت برا مصر، يا هربت جوه مصر، اتشفرت اتمسحت. الناس اللي بيقولك اصل ده عرف عندنا، ما كملوا لكش كمالة العرف، هم قالوا لك نص العرف. نص العرف ان هم بيمضوا على الحاجات دي، كمالة العرف ان اللي بيحصل عنده مشاكل بيخلوه عبرة لمن يعتبر.
2: يعني
1: لم ينجو احد يعني. عامل ماضي على 1.5 مليون ومية وخمسين جرام ده بتطلبوا منك في المحكمة، معكش، وضعك ايه؟ وضعك كويس؟ بقيت عبرة، سبت شغلك، هربت، رحت، او اتسجنت، او كذا او كذا او كذا، او فضلت مطرد طول حياتك.
2: هو لازم يحصل طلاق علشان القايمة تترفع؟
1: للأسف لا، للأسف في زوجات كتير طالبة القايمة وهي لسه على ذمة جوزها، وفي زوجات كتير عملت خلع بدون ما جوزها يعرف. الخلع ده بند لوحده ممكن نتكلم فيه ساعتين ثلاثة لو تحب. في ستات كتير اشتكت أزواجها وهي مقيمة معاه، في ستات كتير رفعت نفقة زوجية وهي قاعدة عند جوزها بيأكلها وبيشربها. واللي يقولك ما حصلش، على رأي الراجل بتاع العربيات اللي في الأرياف ده، قالك اللي عنده من ده كذاب، اللي يقولك ما حصلش كذاب، وهي في بيت زوجها رفعت عليه نفقة.
2: أول حاجة الست بتعملها بعد الخلاف مع جوزها، بتصبر ولا بتجري على المحكمة؟
1: على حسب أبوها.
2: مهم ده
1: طبعا. ما أنت ما تتجوزش بنت الحاج عجة وتقعد فيها تترجى، قضاياك في المحكمة هتعمل ضجة. لو أنت مناسب راجل جدع وحصل خلاف بينك وبين بنته، مش هيجري يخرب بيت بنته، هيقولك تعالى محمد ايه اللي حصل، والله حصل كذا، لا بت جوزك عنده حق، امشي ارجعي، تيجي هنا زايرة، انتصر للحق. انا لسه شايف واحد من كام يوم بيقول بنتك، بيقول علنا في برنامج والله نسيت اسمه، بيقولك لو بنتك جت زعلانة انصرها حتى لو هي ظلمة.
2: سمعت الكلام
1: ازاي؟ انا راجل مسلم
2: سمعت الكلام ده
1: ازاي؟ انت عايزنا

0: صحفي.
1: أفهمك.
0: شفت لك بعض التعليقات على الصفحة بتاعتك بتقول وانت ايه اللي حرقك قوي كده؟
1: اقول لك والله سؤال جميل السؤال ده. اللي حرقني قوي كده ان انا اشوف ناس تعبت عشان تطلع عيالها دكاترة ومهندسين. تخيل انت عندك اولاد، لما ابنك يخش كلية الطب وبيقولوا لك ابو الدكتور، والدكتور راح الدكتور جه، والدكتور كبر وتجوز، استثمرت فيه عمر ودم ودموع وفلوس قد ايه عشان ابنك يبقى دكتور، في الاخر ابنك عشان امضى مضاها الدكتور جم قبضوا عليه من العياده. تتعاطف ولا ما تتعاطفش؟ تتحرق ولا ما تتحرقش؟ مهندس يا راجل اساتذه جامعات متهدد بالقايمه، عايز ايه اكتر من كده؟ القايمه انا من وجهه نظري بقايا لعنه الفراعنه في مصر، لعنه العصر الحديث.
0: طيب ما الست ليها برضو اسباب، هتقول لك انا اتطلقت منه علشان بخيل مش بتاع شغل بتاع امه، يعني في اسباب كتير.
1: طيب والله احنا كمسلمين عندنا طلاق، لكن يظل الطلاق استثناء الاصل ان الحياه تتكمل. واحد. اتنين، حقوق المراه في الاسلام معلش ما هي مكفوله من 1400 سنه. وفي نقطه عايزين نتفق عليها يا استاذ محمد، الزواج والطلاق من امور الدين. انت كمسلم بتتجوز باتنين شهود ليه؟ ليه مش واحد؟ عشان دينك قال اقل حاجه اتنين. موضوع الولي مين اللي قال عليه؟ الدين. لما بتيجي تطلق حتى لو طلاق شفهي العلماء قالوا وقع خلاص، حتى رغم ان انت ما وثقتوش، وتلزم في العصرنا ده ان انت توثقه من باب احقاق الحق واداء الامانه. لكن لو انت القيته شفهيا وما وثقتوش وقع، طب مين اللي قال انه هو وقع؟ الدين. فالزواج والطلاق من أمور الدين، فنتجوز على الدين ونطلق على الدين. حقوقك إيه في الدين؟ واحد اتنين تلاتة أربعة. هل القايمة دي ورد ذكرها في الكتاب والسنة؟ لا. هل القايمة دي معمول بيها في أي دولة إسلامية سواء كان ناطقة بالعربية أو غير ناطقة بالعربية؟ الإجابة لا.
0: كان عندي سؤال.
1: تفضل.
0: واحدة ست عندها 45 سنة 46 سنة 50 سنة وعندها 3 عيال ومش كاتبة قايمة، وجوزها قرر يطلقها، الست دي ممكن تعمل ايه وتروح فين؟ هيمشيها من البيت تروح فين؟ ما عندهاش اهل وما عندهاش حد يعني.
1: طيب نرجع لامور الدين بتاعتنا ولا عايز على القانون؟
0: الاثنين.
1: طيب في الدين والله انت اتطلقتي هتاخدي نفقه المتعه ونفقه العده ومؤخر صداقك.
0: ما هو ده كلام فارغ برضه، ما هي ارقام زهيده.
1: ما هو انا حضرتك انا مش تامين صحي، انا كزوج انا مش تامين صحي. الزوج مع ليه احلام وليه طموحات وليه حياه، واللي عايزه تحافظ على بيتها بتحافظ على بيتها، وحقوقك اللي في الشرع
0: هو
1: ولا هو لازم حقوق من غير الشرع؟
0: هو قرر يطلقها وهي عندها 50 سنه.
1: اوكي.
0: ما بتشتغلش، ما عندهاش اي مصدر دخل. وهو قرر يطلقها، راجل مش عاجبه العيشه،
1: هيدفع اللي عليه. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، نفقه المتعه حدها لادنى سنتين، لكن النفقه دي بتزيد من اسباب زيادتها استمرار العلاقه الزوجيه لفتره طويله. يعني يعني اللي اتجوزت واتطلقت، اتجوزت من سنه واتطلقت النهارده خدت سنتين، لكن اللي بقى لها 20 سنه دي بيتحكم لها بسنتين؟ لا، دي بتاخد نفقه متعه رقم كبير، رقم كبير حتى في حاله الزوج الفقير. ايه اللي كبره؟ عدد السنوات. يعني واحده مثلا اتحكم لها بخمس سنين متعه، رقم كبير. ليه؟ لان فترتها فتره حياتها الزوجيه كانت فتره طويله.
0: ايوه، يعني اتحكم لها ب 200,000 جنيه مثلا، 300,000. دي هتروح تسكن فين وتقعد فين؟
1: لا يكلف الله إيه؟ نفسا الا وسعها. الزوج على فكره من اسباب ارتفاع نفقه الزوجيه او انخفاضها هي حاله الزوج. ما تنساش ان المحكمه بتقيم الزوج الاول حالته ايه، لان يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت استطاعتك قد ايه؟ نفقه كذا، وبناء عليه بتضرب عدد السنين. فالمحكمه بتقيم حالتك وبتشوف انت حالتك ايه، انت قادر على ايه. انت بقى عايز تكلفني اكتر من القدره؟ لا، ما تكلفنيش اكتر من مقدرتي. وبعدين في نقطه، اللي تتجوز واحد وافقت على واحد خلاص هي وافقت على ظروفه، انت وافقتي على راجل عامل شغال باليوميه، في واحده تانية اتجوزت واحد رجل اعمال عنده اس كلاس، هل دي بتاخد زي دي؟
0: بص يا استاذ رامي، انا بتكلم بلسان ابو البنت. يقولك البنت دي لو ملهاش قايمه وملهاش ذهب في القايمه مكتوب، وهو قرر جوزها بعد سنين طويلة وبعد ما خلفت منه بقى عندها 50 سنة وقعدها من الشغل، قررت ترميها في الشارع، فيقول لك القايمة بتحميها. تمام. لو رماها في أي وقت خلاص في حق مكفول ليها.
1: طب أنا أقول لك يا أستاذ محمد، إحنا لما رفضنا القايمة قررنا ده بنقطتين. أول نقطة إنك تدفع مهر، وهي لسه في بيت أبوها

0: خدت حقها مقدم، خدت مهر. تاني نقطة إنها ما تجيبش حاجة. إحنا بندعو إن أبو العروسة ما يحطش إيده في جيبه. هل دي دعوة باطل ولا دعوة حق؟ أنا بقول لك أنت كأبو زوجة ما تحطش إيدك في جيبك، ما تجيبليش حاجة.
1: طب تفتكر ليه الأهالي رافضة ده؟
0: ليه الأهالي رافضة ده؟ هقول لك. أولا القايمة بتمكن المرأة من السلطة في البيت، ده في حالة عدم انتهاء الزيجة. في رجالة كتير عايش في نكد. انت بتروح قهاوي؟
1: انا محمد هشام
0: ما تدخلش قهاوي خالص.
1: بفوت بعض
0: بتفوت ساعة كده يعني. ممكن انا لو معدي عندك في السويس قابلني في كوفي يا استاذ محمد، هنقعد ساعة وبعد كده نمشي انا وانت نمشي. طيب لو انت بتروح قهاوي هتلاقي ناس قاعد في القهوة وكأنه تمثال. ازاي يعني؟ لو رحت الساعة 2 الظهر تلاقيه، تروح المغرب تلاقيه، تروح الساعة 1 بالليل تلاقيه. من هذا الرجل؟ في كل قهوة الرجل ده موجود. من هذا الرجل؟ ده واحد عايش في جحيم في بيته، في جحيم صدقني. فاستبدل بيته بالقهوة، بيجي من الشغل يقعد على القهوة، يفضل قاعد لحد بالليل، ما بيروحش إلا لما دام تنام من الجحيم اللي هو فيه. وده ناموسك صدقني في كل قهوة بلدي. ماليش دعوة بالكافيهات والكلام ده ولاست أوردر والكلام، لا أنا بكلمك على القهاوي البلدي الشعبية اللي في مناطقنا اللي كلنا تربينا فيها. في النموذج ده تروح القهوة أي وقت عم فلان قاعد ليه؟ عنده نار في بيته. طب لما أنت عندك نار في بيتك يعني ما سلام عليكم وعليكم السلام وابدأ حياة مع واحدة جديدة؟ مش قادر ليه؟ في آليات استعباد. إيه؟ القايمة. القايمة أحد أهم آليات الاستعباد، وآلية تانية حضانة الأولاد، وآلية تالتة الشقة من حق الزوجة، اللي أنا شايفه إهانة، إهانة كبيرة في حق رجالة مصر. إن أنت عشان خلفت عيل صغير قد كده أرميك في الشارع. هتقول لي طب وهي تترمي في الشارع؟ هقول لك الدول اللي أغنى مننا، أغنى مننا، وحط تحت أغنى مننا دي 20 خط بتدي أجر مسكن، ما بتشدش راجل ترميه في الشارع. عيب لما أنا أشيلك من بيتك أرميك في الشارع، إهانة ليك. وبعدين ممكن البيت ده أنت تكون ورثه عن جدك. في ناس عندها بيوت وخصوصا في الأرياف، بيت عيلة فلان ورثه عن جد جده، والناس يعني بتترك بابهم من 70-80 سنة على البيت ده عشان أحد الأحفاد اتجوز في البيت، جاب عيل عنده سنة، الأستاذة عملت تمكين، عيلة فلان اتطردت من البيت ده، بقى البيت ده مش تحت إيديهم يعني لمدة 15 سنة. إيه ده؟ الدول اللي أغنى مننا بتدي أجر مسكن. أنت عايزة تسكني لوحدك؟ خدي أجر مسكن، روح اسكن لوحدك، ما تشدهوش من بيته ترميه. إحنا القانون عندنا خيرها، لو هي عايزة البيت تاخد البيت، لو عايزة أجر مسكن تاخد أجر مسكن. طب عايزة البيت، طب والراجل ده يروح فين؟ ماليش دعوة والله. انت راجل دبر نفسك. طب ادبر نفسي فين؟ انت خدت الراجل رميته في الشارع، هيدبر نفسه ازاي وهو في الشارع؟ ماليش دعوة. وخلي بالك اللي مرمي في الشارع انت تفترش الارض وتلتحف السماء، عليك نفقات، عليك مصاريف دراسية، عليك مصاريف علاج، وانت نايم تحت الكوبري ومتغطي كده في عز الشتاء، اوعى حد يفتشك عشان فلوس النفقات دي لازم تدفعها. خلي بالك من فلوسك وانت نايم تحت الكوبري. يا جماعه الكلام ده يعقل؟
1: تفتكر
0: الكلام ده معقول؟
1: تفتكر الجرم اللي بنشوفه الايام دي والحالات الكتير اللي بنسمعها ومش عايز اوضح اكتر من كده، معرفش فاهمني ولا لا؟
0: فاهمك.
1: تفتكر الكلام ده بسبب ماديات او بسبب القايمه؟ طبعا سبب في الكلام ده
0: طبعا، بس مش القايمه بس، قوانين الاسره دي وحده واحده على بعضيها كده انا شايف لازم تتنسف وتتعدل، لازم الرجل يرجع له قدره وقيمته. يا استاذ محمد انت لو ما نفعتش نفسك هتنفع مصر؟
1: اكيد لا.
0: بس خلاص، تنفع نفسك ازاي وانت مرمي في الشارع نايم تحت الكوبري، عليك قضايا حبس، عليك تبديد منقولات، عم شعبان المخبر بتاع الاسم بيجي ياخدك من القهوة، بتاع تنفيذ احكام الاسرة بيجي يحجز على عفش بيتك، حتى البوسطجي الغلبان اللي بيحمل في نفوسنا كلنا ذكريات جميلة جاب لك جواب الكلية بعد التنسيق، البوسطجي ده خبطته على الباب جميلة، بقت خبطة البوسطجي بتخوفك عشان جايب لك جوابات التسوية في القضايا اللي لسه هتترفع عليك الجديدة.
1: بس تخيل، اعتقد ان الست بترهق في الاخر يعني، بعد ما بتخش المحكمة بعد كم سنة بتتعب.
0: شوف، عشان تنتصر في معركة ما تخليش خصمك ظهره للحائط، لازم خصمك يكون له مخرج عشان المعركة دي تنتهي في صالحك. بالقايمة واخد البيت واخد العيال وحرمان الزوج من العيال وما يشوفش عياله وكل الكلام اللي بيتعمل ده، هي بتخلي زوجها للحائط، فبيعمل ايه؟ بيضطر في الاخر ايه؟ يا يتحبس يا يهرب بره البلد. لان انا كلفتك بما لا تستطيع. انا دلوقتي قلت لك يا محمد هشام طلع 10 مليون جنيه من جيبك، هتطلعهم لي منين من جيبك؟ هو جيبك يشيل 10 مليون اصلا؟ ما يشيلش. طب هتعمل ايه؟ خلاص انا كده كلفتك ما لا تستطيع، فانا مش هقدر. حتى لو اشتكيتك ما انت هتتحبس او هتهرب. هاخد ايه؟ هاخد ايه من حبسك؟ هاخد ايه من هروبك؟ لكن لو انا كلفتك بمبلغ انت تقدر هتديهولي عشان تشتري عدم اهانتك وان انت تعيش في عيشه كريمه بس.
1: طيب لو كتبت قايمه بما يرضي الله؟
0: انا ضد كتابه القايمه
1: اصلا.
0: اصلا انا زي ما انا عايز انتصر للراجل انه ما يكونش موقع على سند العبوديه ده، انا عايز انتصر للمراه برضو انها في الشرع مش مكلفه تجيب حاجه. في الاول وفي الاخر انا وهي مسلمين، هي في الشرع مش مكلفه تجيب حاجه. ما تجيبيش حاجه، تعالي بطولك، حتى شنطه هدومك على الزوج. هل دي دعوه تترفض؟ هل ده عرض في ظل الغلاء ده؟ واحد عنده بنت تيجي تقول له اديني بنتك، ما تخليهاش تجيب حاجه وخد فلوس كمان ويقول لك لا؟
1: بس خليني اقول لك حاجه، اللي انت بتتكلم فيه ده كون ان راجل دلوقتي يروح يتجوز ويروح يقول لابو او اهل العروسه ما تجيبوش حاجه وانا اللي هتكفل بكل حاجه، برضو انت بتدور على الابره في كوم قش، مش كل الناس بترضى.
0: ما هو ده من ضمن الاعراف الخاطئه في مصر اللي لازم تتغير. ده من ضمن الاعراف اللي لازم نقف كده كلنا كمصريين ونعترف ان لا، ده امر غلط عندنا موضوع القايمه ده. بعدين في كام دوله اسلاميه في العالم مين عنده قايمه؟ انت بس. واصلها معروف يعني، اصلها جه في مصر، جه من عرف فاسد ومش المسلمين اللي عملوه كمان. طب اشمعنا احنا؟ الم يحن الاوان ان احنا نصحح مسارنا ونتجوز زي كل الناس؟ بعدين عايز اقول لك على حاجه استاذ محمد ونعترف بيها برضو، الفشخره جابتنا ورا. راجل فقير بتتفشخر ليه يا اخويا؟ راجل على قد حالك ليه تتعاون مع حماك عشان يبقى عندك شاشه في بيتك 85 بوصه؟ ما تتفرج على ال 32 زي الناس يا عم. وانت يا عم اللي بتتشرط على جوز بيتك وتقول له لا بيتي لازم تجيب لها شاشه عشان لعيب الكوره يبقى بحجمه الطبيعي كانه في الريسبشن عندك. يا عم انت لما اتجوزت كنت جايب تلفزيون 14 بوصه، يا اللي طالب 85 انت. يا عم انت اللي مش عاجبك التلاجه ال 14، انت كنت حاجز اديال 8 قدم ونص واخدها من الحكومه وكنت بتحجزها كانها عربيه على الزيرو، بتحجزها وتستناها 6 شهور على ما تاخدها. ما ده تاريخ. دلوقتي انت يا ابو تلاجه 8 ونص عملت لها فرح يوم ما دخلت بيتك، مش عاجبك التلاجه 14 ام بابين.
1: رغم الدعوات الكتير لتغيير قانون الاسره او تعديل قانون الاسره لسه ما اتغيرش منه حاجه.
0: هقول لك، قانون الاسره محتاج حوار مجتمعي، والحوار المجتمعي اظن اعلى سلطات في الدوله دعت ليه، قالوا يا جماعه ده قانون يمس كل المصريين الرجال والنساء، اعملوا حوار. من ضمن الحوار اللي احنا بنعمله الفيديوهات اللي احنا بنعملها، اللايفات، النقاشات، بودكاست زي اللي احنا عاملينه معاك ده، ده من ضمن الحوارات المجتمعيه. في ناس تانية بتعمل حوارات مجتمعيه بطرق تانية، بيعملوا برامج تلفزيونيه ويجيبوا ناس تعرض وجهه نظر الرجل وناس تعرض وجهه نظر المراه وكلام من ده، كل دي حوارات مجتمعيه. وان شاء الله يتغير، احنا عندنا امل انه يتغير لان ان الاوان لتغييره. نسب الطلاق اديك شايف، واللي اخطر من نسب الطلاق اطفال الشقاق. اطفال الشقاق اللي دول هيبقوا يعني نتيجتهم انا شايف هتكون مش ظريفه. اذا كنت انت بتشوف ابوك وفقا للقانون 3 ساعات بعد صلاه الجمعه، طب الراجل ده هيربي ابنه ازاي؟ ملوش الا 3 ساعات بعد صلاه الجمعه. ده ان جت، لان في طرق احتياليه انها تسقط مره تسقط مرتين، في يعني ياما في الجراب يحاوي. طب ليه؟ ليه وانت ليه اصلا ترفع قضيه عشان تشوف ابنك؟ ده ابنك، ده ربنا خلقنا من ذكر وانثى.
1: طب الام ما تعرفش تربي لوحدها؟
0: الام تربي لوحدها؟ ممكن تربي لوحدها بس لو طلع زي لوسي ابن طنط فكيها ما تزعلش.
1: طب ما هيقول لك ايه الفرق بين المطلقه والارمله؟
0: لا فرق كبير، لا فرق كبير. الأرملة احتمالية نجاح أولادها بتكون أعلى. ليه؟ أما تيجي تسأله فين أبوك؟ أبويا الله يرحمه. غير لما يكون فين أبوك؟ أبوك منه لله، ربنا يجيله ويحط عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. ده رمانة، ده هنة، ده عمل، ده سوى، تخلى. وقد يكون هذا الكلام بالباطل في بعض الأحيان، في أزمة نفسية حصلت. لكن اليتيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتيما وهو خير خلق الله. اليتيم نجح، وشفنا ايتام كتير نجحوا

0: وشفنا نساء كتير بعد تعرضها لتجربة إنها تكون أرملة اشتد عودها وقوت شخصيتها واستعانت بالله وربنا عنها وعرفت تربي وعرفت تطلع رجالة.
1: عايز تقول إن هي ما كانتش سبب في هدم البيت؟
0: مين؟
1: الأرملة.
0: أكيد ده قضاء الله وقدره، هي هدمت بيت الأرملة. لا وبعدين خد بالك البركة جند من جنود الله. انت عايز واحدة أرملة فقدت زوجها وقررت انها مش هتتجوز، هتجلس وتربي أولادها وترفع ايديها لربنا سبحانه وتعالى، هل تتوقع واحدة في ضعف زي ده وفي حالة كرب زي دي ان ربنا سبحانه وتعالى هيخذلها؟ أرحم الراحمين، ربنا خزينه مليانة، ربنا يملك كل شيء سبحانه وتعالى، إنما يعني ربنا لو أراد شيء بيقول له إيه كن فيكون. استعانتها بالله والحالة اللي هي اتحطت فيها دون إرادتها وصبرها على ما تعرضت ليه بيكون لأ إعانة كبيرة ليها جدا وبركة ودفع للأمام. لكن واحدة خدت الذهب وتروح في المحكمة تقول أنا ما خدتوش، دي عايزة تستعين بالله. واحدة زوجها، يعني هقول لك على حالات يعني أستاذ محمد، لما يكون في زوجته أخذت الذهب ومشت بيه ويجي لي يقول لي طب أستاذ ما تجيبها المحكمة حلفها، أقول له خلي بالك دي في القانون اسمها يمين حاسمة، لو حلفت هتدفع الذهب تاني ولو ما حلفتش خلاص ذمتك بريئة من الذهب ده. يقول لي لا دي عشرة برضو مهما كانت عملت مشاكل وبتاع عمرها ما تحلف كذب، دي بتصلي، دي كانت بتصوم، دي كانت كذا، عمرها ما تحلف كذب، هاتها. تمام، نوجه لها اليمين الحاسمة وصيغة اليمين الحاسمة. عن صدمة الزوج ده بعد عشرة عشرة خمستاشر سنة وهو بيشوف مراته بتحلف اليمين الحاسمة كذب، يمين غموس عن صدمته. هل تتوقع بقى ان اللي اقسمت في المحكمة يمين غموس دي يا هتاخد الدهب تاني وكل حاجة هل دي ربنا هيكرمها في تربية اولاد؟ هل دي ربنا هيعينها على الحياة؟ هل دي هتكون زوجة صالحة؟ هل دي هينفع تستمر في المجتمع وتنفع المجتمع وتطلع أولاد يكونوا صالحين في المجتمع؟ أنا بالنسبة لي وده توقع يعني الله أعلم، بس أنا لا أظن ذلك يعني.
1: صف لي شعور الراجل في الوقت ده، واجهت حاجة صدمة. زي كده
0: صدمة وفي اللي أكتر من كده أستاذ محمد، اللي كان مغترب وسايب كل فلوسه، يعني آخر حالة جات لي واحد مغترب دون ذكر أسماء طبعا، كان زوجته بيبعت لها زيارة كل سنة تروح له بدل ما هو يجي عشان تقعد معاه وتتفسح معاه هي والعيال في الأجازة وكده. اللي هو حوشه في السنة دي كان يشتري بيه دهب وتلبس الدهب ده وتنزل بيه مصر، جاب لها سورتين ثلاثة بتاع يعني مش أطنان يعني، سورة اتنين كده يعني تنزل بيه مصر. بقاله مغترب حوالي 16-17 سنة، آخر مرة حصل بينهم مشدة في التليفون بدون سبب يعني، فقرر ينزل مصر. نزل مصر لقى نفسه مخلوع. طب خلى حد كبير يعني عندهم في العيلة تواصل معاه بيقول لها بنتي والذهب، راجل كبير يقول لها بنتي الذهب اللي بقالك 16 سنة بتاخديه ده بتسافري له وتاخديه وبتاع. قالت له لعب بعيد، للراجل الكبير حتى ما احترمتش سنه، لعب بعيد، دي أزمة ولا ده واحد خد ألم في حياته كلها، عمرك فيه كم 16 سنة تقعد تعمل فيه في فلوسه؟ راح ماله وعياله وشقته تمكين والعفش مطلوب بالقايمة وراح شقى العمر.
1: الراجل ده لما يجي يتجوز تاني تفتكر ممكن يظلم الزوجة اللي ممكن يتجوزها؟
0: لا هو الراجل ده قبل ما تقول يتجوز تاني قول لي يتجاوز اللي حصل له ده ازاي نفسيا وماديا، يعني ده راجل خد أزمة نفسية، أزمة الغدر اللي حصل له دي أزمة نفسية، والأزمة المادية ان شقى عمره راح 16 سنة غربة راحوا، كان مفكر نفسه بقى ان هو عشان جايب دهب فالدهب خزان القيمة زي ما كنا بناخد في الجامعة، الدهب خزان القيمة، الدهب يحفظ القيمة بتاع الدهب، والقيمة والفلوس والشقة طاروا وطار معاهم العيال والشقة.
1: تفتكر الست عايزة من الرجل ايه؟
0: الست عايزة من الرجل ايه؟ والله يعني مش انا اللي هرد عليك، اللي يرد عليك كان في عالم فرنسي اسمه بريفولت، قال ايه؟ قال استمرارية العلاقة مع الأنثى مرتبطة باستمرارية حصولها على منافع منك، فأنت خليك إيه مستوعب وما تحرقش المنافع مرة واحدة. إيه اللي حيلتك؟ اللي حيلتك البيت كتبته باسمها كده استمرارية المنافع اتقطعت، ممكن تقول لك باي باي في اي لحظة. فلوسك كلها كتبتها باسمها، انت معرض للخطر، لازم يكون جاي منك في استمرارية منافع. ده رأي بريفولت يعني. طيب المرأة ليها طلبات، واحيانا طلباتها تكون معقولة واحيانا تكون يعني خارج الاطار، فانت بتعمل ايه؟ لو هي طلبت منك 7 طلبات بتحقق 2 اللي في امكانياتك، وتأجل 2 تحط لهم جدول زمني، ووعد ووفي. يعني السنة الجاية ان شاء الله هنسافر، السنة دي مش هنسافر، السنة الجاية ان شاء الله هنسافر، اوعد ووفي لما ربنا يقدرك. وثلاث طلبات ارفضهم. هنا عقلية المرأة لا اراديا بتتبرمج، لا ان ده راجل بينفذ اهو وبيأجل بس بينفذ، ولما بيرفض بيرفض الغير ملائم ليه، فده راجل ليه شخصية وله كلمة بتحترم وفي منافع جاية منه يعني. نعم على اللونج رن، بس لا ده كده تمام عنده شخصية.
1: الراجل يتجوز ست عاملة ازاي؟
0: الودود الولود زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الودود الولود. ولو هجيبها لك بالبلدي بقى بلغة مجتمعنا كده، ما تخبطش اللي على بيت راجل، ما تخبطش غير على بيت راجل.
1: انت شايف ان الازمة هنا بيت راجل؟
0: طبعا. النهاردة انت لما تخبط على بيت واحد اصلا هو مقهور في بيته ومستعبد وملوش كلمة، واحد ما نفعش نفسه هينفعك؟ ما ينفعش. هو ما نفعش نفسه، فقد الشيء لا يعطيه. واحد في البيت المدام بتحركه، ودول نوعين، نوع منهم ظاهر للعيان واي حد يكشفه، ونوع تاني خفي، ده الخطير اللي ممكن يعدي على الناس. النوع اللي ظاهر للعيان حضرتك بتقعد تتكلم معاه، بتلاقي ام فلان حضرة اللي هي المدام، ودايما بتتدخل معاك في الاتفاق، مهر ايه، ذهب ايه، شبكه ايه، دايما هي ليها حضور. ده نوع ظاهر ومش محتاج فراسه ان انت تكشفه. النوع التاني الخفي اللي بيتكتب له سكريبت، وهو ممثل مسرحي بيطلع على المسرح ينتزع الاهات من صدور الجماهير، ده نوع خفي ويعدي عليك، خصوصا لو سنك في اول العشرينات هيعدي عليك، لسه خبرتك محدوده صغير. النوع ده خفي.
1: تكتشفه ازاي؟
0: هو مكتوب له سكريبت 3 نقط هيكلمك فيهم، اتكلم معاه فيهم، واطلع بره السكريبت كلمه في نقطتين كمان هو لسه ما جالوش اوردر بيهم. اذا لقيته بيسوف وبيهرب وبيقول لك طب سيبني، طب سيبني افكر، اعلم ان هذا الرجل له مرجعيه وان السلطه ليست بيده، لان من بيده السلطه يقرر دون الاستعانه بحد.
1: طب ايه المشكله لما الراجل والست يقعدوا يتفقوا؟
0: انهي راجل وانهي ست؟
1: يعني الراجل والست يقعدوا يتفقوا على طلبات ابنهم او بنته؟
0: لا لا لا لا، في الدين حتى لا نكاحة بدون ولي وشاهدي عدل. ولي مش ولية.
1: أيوة.
0: طيب
1: يعني أنت ضد فكرة أن أنت تقعد مع مراتك، إحنا هنعمل إيه مع بنتنا؟ هنعمل واحد
0: والله عشان نكون واقعيين، مفيش راجل ما بيتكلمش مع مراته، ما مراتك دي مش تمثال، دي إنسان أنت بتتكلم معاه. لكن يعني صدور القرار منين؟ لا، في رجالة كتير وأنا بقولها وأنا متأكد لا يملك إصدار القرار، راجل منظر بس، شكله راجل لكن صفاته لا.
1: ايه رايك في البرامج اللي بنشوفها على السوشيال ميديا او التلفزيون اللي بتدعم المراه بشكل كامل؟
0: هقول لك، في نسبه منها ونسبه لا يستهان بيها، هي عباره عن كلام ملوش اساس شرعي ولا ليه اساس مجتمعي ولا ليه اساس نفسي ولا ليه اساس خالص، عباره عن فضفضه حريم مش اكتر، او اماني بيتمنوها، او احلام بيحلموها، او تجارب غير سويه بينشروها كده يعني.
1: بيعمر ولا بيهد؟
0: لا في الاغلب بيهد، ما يعمرش. ما انت ما تجيبليش واحده، بعد احترامي للجميع وانا بحترم الجميع يعني، ما انت ما تجيبليش واحده اتطلقت 3-4 مرات ما نفعتش نفسها وتطلع تنصح، بتنصحينا بايه يا ماما؟ افضل طرق الطلاق؟ ما دي خبرتك انت خبيره في ايه؟ انت بتطلقي كل مره تتجوزي تطلقي، بتعلمينا ايه يا فندم؟ بتعلمينا ازاي نحافظ على بيوتنا؟
1: لا مش تحافظ، تتعرف الست ازاي تتعامل مع الراجل،
0: تتطلق، تعرف الست ازاي تسحب جوزها في المحاكم وتتطلق، ربنا يصلح حاله.
1: طيب قول لي، ليه الراجل ما بيصرفش على عياله بعد الطلاق؟
0: مين الراجل اللي ما بيصرفش على عياله؟ ده لو ما صرفش على عياله هيخش السجن، يا الدفع يا الحبس. مين قال لك الكلام؟
1: ايوه
0: القصه بقى كالاتي. لا تعال لي انا عشان انا عندي ايه الاسرار. انت بتاخد 10,000 جنيه مثلا مرتب، وانت مع زوجتك واولادك عشان انت راجل كريم وابن ناس بتصرف 9 وتخلي لك 1000 تمام في جيبك مثلا. طب هي عايزه تطلق انا مش عايزاه يا بنت الناس يهديك يرضيك انا مش عايزاه. طب تعالي نحل ودي. تيجي تقول لك الراجل ده كان بيصرف 9 يديني 9 بالادب بدل ما اسحبه في المحاكم. طب حبيبتي هيديك 9 ويتفضل له 1000 ايام ما كان بيصرف عليك 9 كانت فاتوره كهرباء واحده وفاتوره ميه واحده وبيت واحد لممكم. هو مطلوب منه الان وفقا للقوانين المعمول بيها ان هيسيب البيت ويمشي، فعايز بيت تاني يسكن فيه حتى لو بالايجار. واحد عايز كهرباء، عايز ميه، عايز مواصلات او بنزين،
1: ياكل ويشرب
0: وياكل ويشرب ويعيش في حد الكفاف. منين ماما تقول لك لا يديني 9 يا اما اصرف يا اما ارفع عليه قضايا؟ طيب لا والله طلبك مرفوض، هرفع عليه قضايا وهطلع في بثوث الاسره اقول الراجل النطع اللي ما بيصرفش على عياله. هي دي الحقيقه.
1: بس برضو في رجاله بتلاوع الست قبل ما تصرف بالشهور.
0: هيلاوع ازاي؟ ايه الياته في الملاوعه؟ ما انت عشان تلاوع لازم يكون لك اليات. انت رفعتي قضيه في المحكمه، طب الراجل ده مش هيصرف الا لما المحكمه تحكم. وبعدين على فكره اكتر قضايا النفقات هم جلستين، اوعى تفكر زي ما بيقولوا وبقالي سنين يا اختي لا لا لا لا، اول جلسه ثم اعاده اعلان ثم حجز الحكم على طول، دي قضايا النفقات. اتنين النفقات وبنص القانون واجبه النفاس من حكم اول درجه، يعني انت لما تعمل استئناف الاستئناف ما يعطلش الحكم على عكس باقي القضايا. اي قضايا فيها استئناف بتنقل بحالتها الاستئناف.
1: أيوة بس أنا
0: إلا الأسرة.
1: أنا أعرف
0: إلا
1: ناس، أنا أعرف ناس بالسنين بتقعد بالسنة ما تاخدش فلوس. والفلوس بتتراكم.
0: هقول لك دي مين بقى، دي مين؟ دي واحدة اتجوزت شبح فبتدفع التمن وهي زوجته وهي مطلقته. يعني إيه شبح؟ واحد ملوش حيثية ولا ليه وظيفة ولا ليه أي حاجة ولا ليه صنعة ولا ليه بهنة، فهي اتجوزته فأول ما رفعت عليه قضايا هذا الشبح تبخر، رجع للأمقم اللي كان فيه أو رجع للمصباح استخبى فيه. فهذا الشبح لا الحكومة بتلاقيه ولا حد، بتستنى بقى كم سنة بقى لما إيه يعكشوه، راح محافظة تانية راح مدينة تانية. لكن النهاردة اللي متجوزها دكتور، الدكتور ده يعرف يتحول لشبح ويسيب العيانين والمستشفى والعيادة لمين؟ اللي متجوزها مهندس، اللي متجوزها مدرس، اللي متجوزها ميكانيكي عنده ورشة يقدر يسيب الورشة والزباين ويمشي؟ ما يقدرش، هياكل منين؟ هيروح منطقة تانية يبتدي من الصفر؟ ده هو هنا ليه شهرة وليه زباين عملها في سنين عمره. اللي متجوزها حتى سمكري بوهياجي، وعلى فكرة أنا مختلط بكل الناس دي وبعتز بصداقتهم، ناس محترمة وناس بتجاهد عشان تجيب القرش. يا راجل أقول لك على حاجة هتضحك، أنا كانت عربيتي فيها شغل كده فاستنيت الأجازة القضائية بتاعتنا رحت أعمله، رحت عند ميكانيكي لقيت الميكانيكي مراته رفع عليها دي تدخلها. خلصت شغل الميكانيكا ورحت كده في رفرف هيدق، رحت للسمكري لقيت السمكري مراته خلعته، الميكانيكي مراته رفعت عليه خلع والسمكري مراته خلعته. ده يوم من ايامه هو خارج المحكمه وخارج شغلي، رايح لصناعيه رايح لميكانيكي وراح للسمكري، ده مرفوع عليه قضيه وده اتخلع. ده ينفع بعد كده في حته عايزه تتعمل في الشنطه كده، فواحد اللي هو السمكري عرفني بوياجي صاحبه يعملها، لقيت البوياجي برضه مرفوع عليه قضايا نفقت زوجيه ومكروش من بيته. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ دول طبقه الصناعيه، تعالى لطبقه الدكاتره والمهندسين والمتعلمين وصفوه المجتمع، نفس الحال نفس الوضع نفس الطريقه. طب احنا وصلنا لفين بالقانون ده؟ هل لو هذا القانون ما فيهوش الاغراءات دي كنا وصلنا للحاله دي؟ كانت المراه فكرت 1000 مره قبل ما تلجا، كانت اختارت انها تصبر زي ما امهاتنا وجداتنا صبروا قبل القوانين دي. كله صبر، كله عاش، كله استحمل الدنيا بحلوها ومرها. احنا جيلنا يعتبر بكل الصعاب اللي انت شايفها مرفع عن الاجيال اللي قبله، اللي حضرت حروب ونزاعات وازمات تموين ومفيش سكر ومفيش زيت احنا ما حضرناش الكلام ده. اللي حضروا الكلام ده صبروا وطلعوا ستات محترمه ورجاله محترمين. اشمعنا اللي اتولدوا في عصر السوشيال ميديا والبذخ والرفاهية مش مستحملين؟ في إغراءات، في إغراءات قانونية وفي إغراءات إعلامية من بعض السلافع.
1: يعني إيه السلافع؟ عايزين نوضح، أنا عارف بس عايزك توضح.
0: طيب هو لفظ السلفع لغويا يعني المرأة الجريئة على الرجال، ده تعريفها لغويا، ويعتبر أول من استخدمه كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما كلمة سلفوعة فاللي دخلها مصر العبد الفقير إلى الله من بعض أصدقاء العرب، يعني متداولين اللفظ ده بيقولوا سلفوعة، يعني ده وصف بيطلق على واحدة لسانها طويل جريئة، يعني بتقول كلام مش كويس. فيعني بنلخص كل التعبيرات دي ونقول عليها سلفوعة. يعني
1: الستات زعلوا قوي من اللفظ ده.
0: لا، الست المحترمة ما تزعلش، الست اللي لسانها مش طويل ما تزعلش، الست اللي ما بتشتمش رجالة ما تزعلش، الست اللي قرب بيتها وفاضلة وبتربي أولادها ما تزعلش من اللفظ زي ده، لأنه لا يطلق عليها بالمرة.
1: طب إيه رأيك في جملة كل الرجالة خاينة؟
0: لا طبعا، كل الرجالة خاينة إزاي؟ إحنا نرجع لديننا. أنت راجل متزوج وعجبتك فلانة، رحت رايح لأبوها مطالب إيدها، أنت كده خاين؟
1: ما تكلمش على الجواز.
0: لا، أنت كده في عرف السلافع خاين، لكن في عرف الرجال أنت مش خاين. يعني أنت مش خاين، أنت راجل متزوج وتعرفت بفلانة بنية الزواج، والله لقيت طباعها مش عجباك، بعد مثلا أسبوعين ثلاثة والله فلانة مش هينفع، والله ظروفي مش هتسمح بالجواز، لا بيعتبروا لك الأسبوعين ثلاثة اللي أنت كنت بتتعرف عليها وعلى والدها وعلى والدتها بنية الزواج أنك كنت بتخون. لا مش بتخون.
1: لا بس أنا ما بتكلمش على الجواز، أنا بتكلم على الخيانة. كل الرجالة خاينة؟
0: لا لا لا لا،
1: أكيد بتسمع
0: الجملة. لا لا لا لا لا، ده كلام أهونطة. أنا ما بس يا عم ما تديش الناس دي أكبر من حجمها، الناس دي على الله حكايتها أصلا. لما أجي أسمع لحد مثقف ومؤثر وتعليمه سواء النظري أو العملي يقدر يفيدني بيه، لكن أقعد أسمع لفلانة خالتك فلانة فتحة برنامج، يا خالة أنت إيه وضعك، متطلقة 4 مرات، متطلقة 5 مرات، لابسة إيه، لابسة فاهمني، حتى المظهر يعني مش كويس يعني.
1: طب سؤال، الست اللي اتطلقت بتتعلم في الجواز اللي بعد كده؟
0: ايه،
1: الست اللي اتطلقت خلاص البيت اتخرب، بتتعلم فيما بعد؟ بيبقى الطلاق ده درس ليها في الجوازة اللي جاية؟
0: بعض الاحيان، لكن اغلب الاحيان لا، اغلب الاحيان بتبقى مدقدقة في الشغلانة، بقى الجديد هتمضيه زي القديم وهتكتفه، او هتمضيه اكتر من القديم وهاخد، ومعلش يا ابني اصلها اتجرحت قبل كده وبتاع، وبعد كده بتلاقي الورقيات دي كلها برضو استخدمت ضدك.
1: الطلاق بيورث، فاهم قصدي؟
0: عند الحريم في احيان كتيره. عند الحريم في احيان كتيره بيورث.
1: انت عارف قصدي ايه؟
0: استسهال الانفصال.
1: لا يعني واحده ست النهارده
0: عارف تورثها لبنتها. وارد. شوف يا استاذ محمد، اوعى تستهزئ بالامثال الشعبيه. الامثال دي عملوها اللي قبلنا خلاصة تجارب إنسانية في كل المجتمعات، فقال لك اكفي القدرة على فمها تطلع البنت لأمها. في استثناءات، في لكل قاعدة شواذ، لكن يعني مش هنتظر من وسط زي كده إلا لو كان بقى بعد الطلاق البنت دي عرف أبوها يربيها، عرف يحتويها وعرف يربيها، ممكن ما تطلعش لأمها. لكن إذا هي تربت في معزل عن أبوها مع مطلقة، وكانت المطلقة دي مش كويسة، لأن في ستات طلقت مظلومة، مش عايزين نجور على حقهم، لو كانت مطلقة مش كويسة، كانت ظلمة زوجها، حلفت يمين غموس في محكمة، خدت وقالت ما خدتش واشتكته تاني وخدت تاني، استحلت الحرام، هتطلع ايه؟ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني أكل حرام هتطلع ايه؟
1: من وجهة نظرك الأكثر استقرارا ست البيت ولا المرأة العاملة؟
0: قولا واحدا ست البيت، قولا واحدا. انا بالنسبه لي، انا يعني انا بالنسبه لي، انا ده رايي اللي ما لزمش بيه حد، ما حدش يعمل بيه، انا في بيتي انا ضد عمل المراه، انا حر، حقي ان انا بشرع عدم العمل، ولكن في نساء محتاجه للعمل، معيله عندها اولاد، ارمله، بنت وابوها فقير بتعمل، مش ضد الحالات دي، العمل للمراه المحتاجه. طب واللي مش محتاجه؟ حضرتك شايف فئات في المجتمع بتعمل بأجور زهيدة، أجور معلش يعني لو أنت بتصرفي على البيت مش هيكفوكي أسبوع. طب بتشتغلي ليه؟ ما بيتك أولى بيكي، واحد. اتنين، بتعمل وزوجها غير راضي عن عملها وبتعمل غصب عنه، ممضيها قايمة وبتاع، غلط ومش صح. تلاتة، بتعمل والعمل كله كل حياتها، كل حياتها العمل، حتى سوري أنا آسف في هذا اللفظ، مستوى نظافة أطفالها الصغيرين بيبقى في الحضيض، لو تيجي تمسك بيبي من بيبياتها كده تطبطب عليها مش ريحته مش حلوة، والهانم اوف راكبة عربيتها رايحة جاية، عندها ميتنج هنا، عندها بيزنس هنا، عندها يا فرحتي. وانا بقول لأي راجل يبعد عن فلوس الستات، عيش على قدك، يبعد عن فلوس الست.
1: فكرة الذمة المالية المنفصلة للست
0: دي فكرة شرعية اصلا. انا تزوجت واحدة مالي بفلوسها.
1: يعني حضرتك راجل اتجوز واحد ست وهو حاله على قده، ولكن علشان يتجوز هي كان ليها شروط، او مش شروط، طلبات ان هي تعيش في وضع اجتماعي معين، واتفقوا من البداية ان فلوسي على فلوسك والدنيا تمشي ونربي عيالنا بشكل
0: مش
1: معين.
0: مش هتمشي طالما انت قدمت مديت ايدك لفلوس الست. ما تزعلش لما تنتقص من سلطتك، ما تمدش ايدك لفلوس الست. حتى لو كنت فقير عادي، الفقير يعيش في مستوى عادي، ما حدش يكسف من مستواه. وبعدين الفقير ما تاخد من مستواك يا اخي، وانت بتاخد من مستواك ابعد عن اللي عندها تطلعات طبقية، لان في مستواك وفقيرة وكل حاجة وابوها على قده ويمكن مستواك احسن لكن عندها تطلعات طبقية، عينها فارغة، بص لفوق، ابعد عنها برضو، ما تنفعش. انا بقول لكل راجل ما تمديش ايدك لفلوس ست، وبقول لكل راجل ان رامي بس، ماليش دعوة بحد. من وجهة نظره انا مشغلش ستات، انا حر، انا احب الست قاعدة في بيتها براحتها، تقوم متأخر، تفنن في الأكل، تفنن في التنظيف، تفنن في رعاية الأولاد. تلاقي العيل كده طالع يعني وردة، بتشم وردة.
1: أستاذ رامي عندك بنات أبناء؟
0: بنت واحدة وولدين.
1: بتعلمها على إيه؟
0: البنت على الطاعة، البنت بعلمها على الطاعة، وعلى إنها تسمع الكلام، وعلى إنها لازم تبدي الرجال، وعلى إنها لازم تكون في ولاية رجال، وعلى إن عمر صوتها ما يبقى من دماغها. هي دلوقتي في ولايتي، ومن بعد أولادي، ثم من بعد أولادي تبقى في ولاية زوجها.
1: لو جوزها مد إيده عليها وجات اشتكت لك؟
0: شوف، اضربوهن دي نزلت في القرآن، لكن ليها ضوابط، ضوابط شرعية شرحوها الفقهاء، مش أنا اللي شرحها عشان ما حدش يسمع الفيديو ويقول لي أنت عامل نفسك مفتي. لا، أنا بنقل لك اللي قرأته. يعني قبل الضرب بيكون في خطوتين، عزوهن، والخطوة التانية اهجروهن في المضاجع. الضرب ده يا أستاذ محمد بيكون آخر خطوة، ولو ولي شروط، لا يشق لحما، دي اللي قال عليها العلماء مش أنا، لا يشق لحما، لا يكسر عظما، ما يكونش ضرب مبرح.
1: هتعمل ايه؟
0: والله هسأله أول حاجة، لماذا فعلت ذلك؟ فإن كانت بنتي اللي غلطانة، لا، هوقفها عند حدها لو كانت هي اللي غلطانة. وهكذا يفعل الرجال، إن كانت هي اللي غلطانة، مش زي اللي قال لك وقف معاها حتى لو غلطانة. أنا ما بقفش مع حد غلطان، حتى لو أنا غلطان مش عارف مع نفسي.
1: وهتاخده على جنب تقول له حاجة؟
0: بيني وبينه ما ينفعش. لو هو غلطان، وبقول لكل واحد لو جوز بنتك غلطان اوعى تغلطه قدام بنتك، كسرت هيبته، كسرت الإطار الذكوري بتاعه، طلعته صغير قدامها، استمراريتها معاه بعد كده هتكون منتقصة. لو لقيت جوز بنتك غلطان بينك وبينه نقعد راجل لراجل كده. خلي بالك يا محمد، انت غلطت في واحد اتنين تلاتة، والكلام ده عيب، والكلام ده غلط، والكلام ده حرام، والكلام ده ما يتعملش تاني.
1: طب جات لك تاني وقالت لك يا بابا بعد كلامك انت قويته عليا وبيمد ايده عليا
0: تاني؟ وهو اللي غلطان؟
1: انت اللي هتشوف. هو غلطان،
0: هو اللي غلطان، هنديله فرصة أخيرة. لكن هي اللي غلطانة، يعني هي اللي كررت الغلط، يبقى أنا ما نجحتش في تربيتها. واحدة بتكرر الغلط ومصرة على الخطأ، يبقى مش محترماني ومش محترمة زوجها. وما تنساش إن زوجك جنتك ونارك. لما أنت جوزك كل شوية بتغلطي معاه، هيبقى جنتك ولا نارك؟ هيبقى نارك. وبعدين يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طب أنا حقي بنتي إزاي نار تجيها من زوجها؟ إنها تحترم زوجها، إنها تقدر زوجها، إنها تسمع كلام زوجها، إنها ما تقلش أدابها على زوجها، إن لسانها ما تطولش عن زوجها على زوجها، لأن لو تطاول هتعكس فشل لأهلها، لأن لسانها ده ما طولش في يوم وليلة.
1: طب احكي لي، النهاردة جوزها جاء قال لك خد يا عمي بنتك عملت واحد اتنين تلاتة وغلطت فيا وقالت لي انت مش راجل، وانا احترمتك يا عمي وجيت اقول لك انا اتصرف معاه، انت ممكن تعمل معاه ايه؟
0: لا انا ليا تصرفاتي بقى على حسب ما انا مسستمها. معلش كل واحد بيسستم بيته على وضعه. على فكره السيطره على البيت مش لازم بالضرب وقله الادب، لا في ناس من النظره تبص لها خلاص عرفت انا عارف انا مسستمها ازاي ومسستم اخواتها ازاي.
1: عندك صبيان؟
0: ايوه اتنين.
1: شايف ان انت ممكن تبقى حما صعب؟
0: حمل مين؟
1: لمرات ابنك.
0: انا عندي الولد التاني ده انا جبته ايه، جبته في الدقيقه 90 يعني جبته في الاخر خالص، ففرق سن كبير بينه وبين اخواته، عنده 5 سنين. لما بيلاقي واحده 5 سنين لسه نونو ما دخلش المدرسه يعني في كي جي، لما بيلاقي واحده بتقل ادبها ولا بتاع بيقول لها سلفوها. فاهمني؟ فانا مورثهم الطباع والشخصيه وكل حاجه.
1: طب مش شايف
0: حتى الشكل، هم شكل يعني.
1: مش شايف ان الطريقه دي ولما لما طفل يتربى على كده ده هيشوف الست بشكل مش حلو؟
0: انهي ست؟
1: معرفش قول لي.
0: سلفوعه؟ طب ما لازم يشوف السلفوعه سلفوعه ويشوف المحترمه جوهره مصونه نقتنيها في بيوتنا.
1: وجهه نظرك في المحترمه ازاي؟
0: محترمه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اولا اذا نظر اليها اسرتها. انا عايز بس كل واحده بتسمعنا كده تبص في المرايه دلوقتي اول ما تشوف الفيديو، هل شعرك منكوش؟ هل انت في الشتاء اللي احنا فيه ده لابسه 3 4 جلاليب فوق بعض ولابسه ايس كاب ولابسه شرابين فوق بعض وقاعده تعيطي من البرد وقاعده كده يعني فين الانوثه سيادتك؟ اذا نظر اليها اسرت، دي اول واحده. اذا اقسم عليها ابرت، والله ما تطلعي النهارده تقول له هطلع ومطرح ما تحط راسك حط رجليك، هل دي كده دي زوجه؟ اذا اقسم عليها ابرته، والله ما انت رايح خلاص السلام عليكم. عارف ممكن بعد كده اللي حلف ده عليها ولقى فيها طاعه كده قال لا والله ما تروحي النهارده المشوار ده، حتى لو كان غلطان تلاقيه كده الراجل فينا، الراجل فينا راجل يا اخي بيأنب نفسه يقول يا اخي انا حلفت عليها اشوف البت حتى ما عندتش يا اخي حرام بقى، طب انا اعوضها لها.
1: شفت كام واحده في حياتك بالشكل اللي انت بتتكلم فيه ده؟ ما هو يعني ست مطيعه
0: اللي بتسمع الكلام ومطيعه.
1: ده
0: هم الاغلبيه، بس عارف انت حاسس ان هم اقليه ليه؟ دول ما بيطلعوش على السوشيال ميديا يشتموا، دول ما بيطلعوش يثيروا الجدل، دول ما بيلبسوش لبس خارج لو عدت جنب منك ما تاخدش بالك منها، لا لابسه قصير لا دي بتبقى معديه كده مستتره محتشمه صوتها واطي، حتى لما بتكلم زوجها في الشارع بالنظرات بتكلمه فاهمين ان ده شارع محترمه صوتها واطي، طالعه من بيت راجل، طلعت من بيت راجل راحت لراجل، مش طلعت من بيت سمب راحت لسمب زيه، لا طالعه من بيت راجل راحت لراجل.
1: وضح الالفاظ
0: دي مشروحه، دي كل الناس عارفاها، دي وضح. كل الناس اللي متابعانا عارفين
1: مين هو الراجل السمب.
0: واحد عديم الشخصيه متزلف ومتقرب للنساء، ينصر المراه حتى ان كانت مخطئه حتى ان كانت عملت اي شيء غلط ينصر، يعني زي اللي انت بتسمعهم كده زي اللي بيقولوا لك لا لا لا لازم تقف معاها عشان دي واحده ست. يا عم واحده ست ومخطئه يعني وقفنا معاها ان احنا نردها عن خطاها؟ لا لا لا لا ما اقدرش اجي، ما اقدرش اقول لست انت غلطانه، الست دايما مصيبه، الست دايما كذا، الست دايما على صح. يا عم ده سمب، ده انا امضي له شهاده على مسؤوليتي ان هو سمب رسمي. لكن الرجاله بتقف مع الحق فقط الحق، حتى لو الحق ده هيكون ضد اللي منه لازم تنصر الحق، لان ما تنساش ان احنا اخرتنا حساب والمخطئ اخرته عذاب، فلازم يعني ننصر الحق.
1: امتى تقول لموكل انا مش شغال معاكي في القضيه دي؟
0: لو كانت ظلمه، لو كانت ظلمه.
1: ولو جالك راجل ظالم؟
0: بعدين انا معظم اللي عندي رجاله، وحتى لو كان راجل ظالم ما بشتغلوش، لو راجل جاي عشان ياكل اموال الناس ما بشتغلوش، لو راجل من اللي بيتبلوا ما بشتغلوش برضو.
1: لك صحاب محاميين بيحبوك؟
0: اكيد اكيد في ناس كتير بتحبني يعني زي ما في ناس كتير بتكرهني. في ناس بتحبني يعني. ربنا يثبتهم بس.
1: طيب عايز 5 نصايح لأي راجل دلوقتي دخل يتجوز.
0: حلو.
1: 5.
0: أول نصيحة قبل ما تسأل على البيت تسأل على اللي رباها، واخد وضعه في بيته ولا على الله حكايته. 2، ما تتهونش مع المرأة في معايير اختيارك، يعني اللي انت تلاقي واحده في انفلات بتطلع بتدخل براحتها بتلبس براحتها يعني كشف ما لا يجوز كشفه والكلام ده، ما تهونش في الحاجات دي، ما تقولش انا هاخد وهحجبها عشان هي اللي هتلبسك طرحه بعد كده، فاهمني؟ هتقول لي هاخد وانا اللي هحجبها وانا اللي اعمل، لا اخويا هتلبسك طرحه، خد اللي شبهك اللي انت عايزه. ان كنت انت راجل ملتزم دور على واحده متغطيه وملتزمه، ان كنت انت راجل صايع فبالله عليك ما تروحش لواحده بنت ناس ومحترمه وتخليها تشرب مراره صياعتك، خد واحده شبهك برضو.
1: ثلاثة،
0: ما تمديش قايمه وادفع مهر وجهز انت كل حاجه.
1: أربعة،
0: حاول في الفتره الاولانيه
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيجرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن، حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.
3: إن أنت يعني تجعل بينكم مودة ورحمة، تعودها على طبعك بالراحة، تعودها بالكلام، خلي في لغة حوار بينك وبين زوجتك.
4: في خمسة ولا كفاية؟
3: أجيب لك الخمسة. إن لما يجوا عيال قرب العيال منك وحبب العيال فيك وحبب العيال في أمهم.
4: طيب إحنا عايزين خمس نصايح للست.
3: ما تستغلش كرم أخلاقي وتقول لي خمس نصايح. خمس نصايح أجيبهم لك منين؟ هي الست كوني أنثى. كوني أنثى، عارفة يعني أنثى؟ صوتك واطي. أنثى إزاي وأنت صوتك أتخن من صوتي وبص أخويا إزاي الكلام ده؟ الأنثى بتتكلم بأنوثة، برقة مع زوجها وخصوصا مع زوجها. ما تكلفيش زوجك أكتر من إمكانياته، لأن جرعة النكد اللي أنت هتديها له دي مش هتزرع الفلوس في جيبه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طالما راجل بيشتغل حتى لو ربنا قدر عليه رزقه يظل في عينينا وفي عينين الناس كلها راجل وسيدي الرجالة. ما تكلفهوش أكتر من إمكانياته. لا تسعي لوضع نفسك في مقارنات مع أمه، لأن أمه هتفضل أمه، ما يقدرش يستغنى عنها. وعرف أمه قبلك، وأمه كانت صاحبة فضل في أنه يبقى طول الباب زي ما أنت شايفاه كده راجل وبشنب ولو هيبة ولو كلمة. أمه كانت صاحبة الفضل، ما تحطيش نفسك في مقارنة معها أبدا. فالمقارنة دايما خاسرة. خاسرة يا إما الراجل ده يكرهك عشان أمه، أو إن الراجل ده يكون عاق ويلفظ أمه وتبقى أنت مرات العاق فحياتك هتبقى برضو مش كويسة.
4: في رابع ولا كفاية ثلاثة؟
3: يعني نقول لهم اتقوا الله، وطموحكم يكون طموح أسري مش مهني. أنا بالنسبة لي نقطة أقولها لك أستاذ محمد، بالنسبة لي وعشان ما حدش ينتقد الحوار ويقول لك أنتوا بتتكلموا على المرأة، لا أنا بقول بالنسبة لي أنا، اللي مش عايز يقلدني ما يقلدنيش. أنا بالنسبة لي اللي حشت البطة أفضل من اللي بنت في الفضاء محطة. بالنسبة لي أنا اللي حشت البطة دي يا عم محمد، هحط البطة قدام أنا وإنت كده وهروح كسرها وديك نصها وأنا نصها وحناكل ونتبسط ونقعد مفرفشين. اللي بنت في الفضاء محطة أنا عمري ما هطلع أعزمك على كفيف الفضاء، أنا مال أنا بنت في الفضاء محطة الله يسهلها. فاللي حشت البطة أفيد لنا من اللي بنت في الفضاء محطة.
4: الست عايزة من الراجل نقط
3: فلوس، ده في العصر الحالي. أما الست الحقيقية عايزة من الراجل هيبة.
4: الست تحترم الراجل نقط،
3: الراجل المهيب اللي له اطار ذكوري، لان حتى السمب لو ادى لها كل طلباتها بتهينه برضو.
4: الراجل يحب الست
3: الانثى الودود اللي صوتها واطي الجميله اللي قدام مرايتها عادي بتتدلع براحتها، مش شعرها منكوش واقف يخش البيت وكانه راى جني طلع من مصباح. لا، الست اللي محتفظه بانوثتها في بيتها.
4: الست تكره الراجل
3: عديم الشخصيه اللي ما عندوش اطار ذكوري، المنبطح المتذلل ليها اللي بيقول لها حاضر ونعم على طول، ما عندوش اي بلان يطبقه او اي مرجعية عايز يعملها في اسرته، عايز الاسرة تطلع مسلم السلطة ليها.
4: البيوت بتبنى
3: بشاء الرجالة وبكفاح الرجالة وبخضوع النساء لسلطة الرجال.
4: وتهدم
3: اذا تسلفعت المرأة او اذا الرجل خاب.
4: الكلام اللي حضرتك قلته ده وبتقوله مش خايف يعملك مشكله؟
3: يعمل لي ايه المشكله اللي يعملها لي دي وجهه نظري.
4: في مثلا في مجتمعات او في منظمات ممكن ترفع عليك قواضي بسبب الكلام ده؟
3: ليه، انا ما خالفتش القانون، دي وجهه نظري، انا مواطن مصري بقول وجهه نظري، لم ادعو الى عنف ولم ادعو الى اي شيء مخالف للقانون.
4: هل الكلام اللي قلناه ده محتاج نقص منه حاجات معينه؟
3: لا، ما اقصش منه حاجات، لان الكلام ده انا مش اول مره اقوله، كلام ده انا قايله 100 مره قبل كده.
4: هل تم دعوتك لبرامج تلفزيونيه وانت رفضت؟
3: بدون تعليق. بدون تعليق.
4: استاذ رامي، عايزين نختم الحلقه بسلوجان ليك.
3: طيب
4: عندك كام سلوجان؟
3: انا طبعا انت راجل في السوشيال ميديا وعارف ان اول 3 ثواني في الفيديو هم اللي بيخلوا، دي احصائيات الابلكيشنات بتقول كده، اول 3 دقائق 3 ثواني في الفيديو هم اللي بيخلوا المشاهد يستمر او يطلع من الفيديو. اوكي، قد يكون باقي الفيديو فيه محتوى دسم، لكن هم اول 3 ثواني لما بيجي لك في المعايير كده هم الحاسمين.
4: مظبوط.
3: فانا دايما لما باجي اوجه نصايح للمتضررين او للناس اللي في المحاكم او كده بقول ايه، حبيب قلبي الغلبان خزان الاحزان ضحيه غدر النسوان، وانا اراها عباره جامعه مانعه لكل ما تعرض له هذا الرجل في حياته. فهو فعلا بعد ما فقد ماله وعياله وبيته تحول الى خزان احزان. هيكون في ايه الخزان ده غير احزان وضحيه غدر النسوان؟ لانه امن يا عيني واطمن، وامن بملائكيه المراه، لكن للاسف وجد ان ملائكيه المراه هو مجرد وهم تم بثه في السينما والإعلام لا أساس له على أرض الواقع.
4: أستاذ رامي شرفتني ونورتني.
3: حبيبي يا أستاذ محمد، وجزء كبير جدا أو تقدر تقول فوق 90% من قبولي للبودكاست ده إنه مع محمد هشام.
4: شكرا ليك.
3: الله يخليك.
4: نورتني.
3: حبيبي ربنا يبارك.
5: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على

أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الـ FM 89.9959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عيني فعينك.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن، غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة، قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية، ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة، خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة، إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع، خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد، كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك، مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: ملكة النصابين اسمها لوجا أكتينوفا، كانت واحدة صارخة الجمال، كانت بلغارية ومقيمة في ألمانيا. أول ما طلع البيتكوين ناس كتير شافت البيتكوين وإزاي الارتفاع وحققت أرباح كتير لناس، فقالت ليه ما عملش نفس الفكرة ديت. ارتبطت بصديق لها كان اسمه سباستيان. سباستيان ده كان ماهر في التسويق وكان مدير لأحد شركات التسويق الكبيرة، بدأ يعمل لها دعاية، وبعدين عملوا حفلة كبيرة في ملعب كرة قدم، حضروا حوالي 50,000 بني آدم، وهي الإعلان عن عملة جديدة زي البيتكوين اسمها الواين كوين. من هنا لقبت بأنها ملكة الكريبتو. هذه الملكة جمعت حوالي 8 مليار دولار من هذه العملة، كل واحد شايف أرباحه بتزيد، بس دي على الشاشة. وخدت جواز سفر دبلوماسي من الإمارات وبدأت تنقل من دولة للتانية، لكن بدأت تشك في حبيبها اللي هو سباستيان، فبدأت تحط له مايكات وميكروفونات في الشقة. اكتشفت ان هو على علاقة بالإف بي آي وبيدي اخبارها للإف بي آي، وبدأ ان هما بيخططوا ازاي يتم ضبطها، بس يتم ضبطها بالاموال او الممتلكات، فهو كان بيجمع لهم اصول الممتلكات اللي هي بتملكها. فقررت الهرب. اخر مشاهدة لأكتينوفا كان على طائرة متجهة الى اثينا، ومنها الى نيكوسيا وليمسول، وبعدها اختفت. وضعها الاف بي اي ضمن اخطر 10 مجرمين على قوائم الانتربول الدولي، يعني هي مع عتاد المجرمين مع عتاد الارهاب.
2: انما العقاريه نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

صدق مخطوبة يا فلانة، صدق باكر يزفونك، عسنا لا يجي باكر واشوف اندمعة عيونك. صدق

0: طاقة الشياطينة بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايينه تركته في يدك مثل الامانه واحفظيها زين ترى حفظ الامانه دين مجبوره تردينه اجل ما فيها حد قال لك حفظ الامانه دين مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينه بعد ليلة ثلاثة أربعة عشرة شهر شهرين إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى وحد يرضى تخونينه أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى وحد يرضى تخونينه أنا لجيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينه وأنا اللي كنت أحسبك قبل أدوس أرض المطار تجين تكونين أنت أول شخص عيني تحتضن عينه وكنت أتخيلك من زود فرحة رجعتي تبكين وأشوف بدمعتك حكيك وأعرفه قبل تحكينه وجيب أحلى من اللي بتحكينه وتركك تحكين تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين كلام النام بشفاهج وخفتي لا تصحينه ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو بمنزينة تزين هالصور ولا الصحيح ابن الحلال زوين وأنا ماني بناقص عنه يوم إنك تبدينه نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين قنوع بمظهري والسم ما يذبح تعابينه على قول المثل ماني حلو لكن ماني شيء إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة وإذا الهاتف فرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينة أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموح إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة وإذا الهاتف فرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينة أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموحي بس أجي وأظفر بشي تستحقينه تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه لو أنك تطلبين الله يعنيني بقول آمين أنا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه تبين الحين يوم أني كبرت ألعب على الحبلين ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين حلاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه جفا يجمع معزتنا ولا عشقني ذل اثنين اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين انا خايف اللي اطاح الجمل تكثر سكاكينه وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين مثل ما قالوا والمكتوب واضح من عناوينه لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين
1: هنا راديو عدن الغد حيث يكون الخبر اقرب والصوت اوضح على موجة الاف ام 899 راديو عدن الغد صوت كل الناس
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
0: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك أنا، يكفيني إنك تقول يجعل هذا اللقى ما يكون آخر لقى.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.

لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

صوت قريب وحكايات من قلب الناس. أنتم على راديو عدن الغد 89.9 959.

0: هنا راديو عدن الغد، حيث يكون الخبر أقرب والصوت أوضح. 899-959.
1: وإن كانك معزي علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شي فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، أبيك ترجع يا حبيبي عشاني، واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزي علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري أخذ.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: هنا راديو عدن الغد، حيث يكون الخبر أقرب والصوت أوضح على موجة الاف ام 899 راديو عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

راديو عدن الغد، إذاعة مجتمعية بعدن على موجة الاف ام 95.9 89.9. راديو عدن الغد، صوت كل

0: أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة على موجة الاف ام 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الإف إم 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل. أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.

إنما العقارية نعمر للمستقبل. أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.